0: صدق الله العظيم،
1: صدق الله العظيم، صدق الله.
2: أذكار الصباح، ووقتها من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس.

0: 88.9.
1: رحنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد. جديد.
4: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في مستشفى الريادة الدولية. لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
1: نحن نوفر لك الراحة
0: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك ليرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
1: مستشفى الريادة الدولية،
0: سبب شفاؤك،
1: سبب شفاؤك
0: بإذن الله.
1: بإذن الله.
0: للحجز والاستفسار 7821174410 عدن، خط 90 في جانب 90. مستشفى الريادة الدولية،
1: مستشفى الريادة الدولية،
0: الرعاية الكاملة،
1: الرعاية الكاملة.

0: زبادي وحقين الرعوة طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوة طازج طازج من طازج.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
3: عبر أثير إذاعتنا،
4: عبر أثير إذاعتنا،
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان.

0: الإدارية والإنسانية،
1: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
1: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا، المركز الرئيس، عدن. خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
1: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي، عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
0: 02-368-633 أو 718-4-74.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب علينا أن نزيل وصمة العار التي نشعر بها إذا كان لدينا أي مرض أو اضطراب نفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج، تبن، صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
4: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
5: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر وأنا أخاف، من أنا إيش أقول له إيش أفعل؟
6: اسمعيني يا بنتي، لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
7: أهلين أخي، كيف حالك؟
6: الحمد لله.
7: متى وصلت من السفر؟
6: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها والأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
7: يا أخي هذه عاداتنا وسلفنا، ولا بيحصل حاجة
6: يا أخي الزواج.

0: هي شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
1: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر، ستر للبنت. والآن أنا نادم أشد الندم.
2: التعليم أيضا ستر، أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح، وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
3: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.

تحية طيبة لمتابعينا الكرام، نرحب بكم في حصاد 24 ساعة. معكم نيفين عبد الله، وبمشاركة المخرج عدنان الشيباني ومنتجة الحلقة الزميلة علياء محمد. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد: تدشين معرض وجهة من الفن إلى المكان في عدن، ورشة عمل بعدن لتعزيز أمن المواني والمرافق المينائي، تفقد حي ريمي ميدانيا والتوجيه بسرعة معالجة الصرف الصحي، تدشين قافلة تضم 2000 سلة غذائية لمناطق التماس بالمضاربة، مخيم طبي للعيون في رصد يستقبل 120 حالة ويستعد لإجراء عمليات جراحية، مشاركة يمنية فعالة في اجتماعات الاتحاد العالمي للدرتاس. ومن العناوين إلى التفاصيل: شهدت محافظة عدن افتتاح معرض وجهة من الفن إلى المكان تزامنا مع اليوم العالمي للسياحة بمشاركة مؤسستي استدامة وسماء، ويهدف المعرض إلى إبراز التنوع الثقافي والطبيعي وربط الفن بالهوية والتراث والسياحة الثقافية والبيئية، إلى جانب تنظيم جلسات حوارية حول البيئة ودورها في تنمية القطاع السياحي والحفاظ على المواقع التاريخية. دشنت في محافظة عدن ورشة عمل حول أمن المرافق المينائية ضمن البرنامج الإقليمي للأمن البحري في البحر الأحمر، وتنظمها المنظمة البحرية الدولية، وتستمر الورشة 5 أيام، وتهدف إلى تحديد اختصاصات الجهات المعنية بأمن المواني وتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات ورفع جاهزية الكوادر لمواجهة المخاطر والتهديدات الأمنية والأنشطة غير المشروعة. نفذ مدير عام مديرية المنصورة هاني اليزيدي نزولا ميدانيا إلى حي ريمي للإطلاع على الاحتياجات الخدمية، وفي مقدمتها مشكلة الصرف الصحي ورصف خط صابر، ووجه بسرعة اتخاذ المعالجات اللازمة لمشكلة الصرف الصحي ومتابعة أعمال الرصف والتحسين، مؤكدا أهمية الاستجابة لشكوى المواطنين ومواصلة النزولات الميدانية لمتابعة أوضاع الأحياء. دشنت في مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لاحق قافلة مساعدة إنسانية عاجلة برعاية محافظ المحافظة، وتضم 2000 سلة غذائية مخصصة للأهالي والمناطق المتضررة ومناطق التماس، وتهدف القافلة إلى تخفيف المعاناة وتوفير الاحتياجات الأساسية، فيما طلب الأهالي بتوسيع التدخلات الإنسانية لتشمل الصحة والتعليم والمياه إلى جانب الغذاء. دفشنا في مستشفى رصد الريفي بمحافظة أبين مخيم طبي للعيون بدعم مؤسسة نهد التنموية، واستقبال نحو 120 حالة جراء فحصها وتحديد احتياجاتها العلاجية والجراحية، ويستمر المخيم يومين على أن تبدأ بعدها العمليات وزراعة العدسات للحالات المحتاجة، مع استقبال مرضى من رصد وسباح والحد ومديريات ومناطق مجاورة. شارك الاتحاد اليمني للدارتس في اجتماعات الجمعية العمومية السنوية للاتحاد العالمي للدارتس بجزر فارو بمشاركة الاتحاد الوطنية، وناقشت الاجتماعات الاشتراكات وأنظمة البطولات والعضوية والاستضافة والتقارير المالية والإدارية، فيما طرح الجانب اليمني مقترحا لدعم الاتحادات المحتاجة، مؤكدا استمرار العمل على تطوير اللعبة وتعزيز حضور اليمن محليا ودوليا. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24. لمزيد من الأخبار زوروا موقع عدنية FM.com أو حساباتنا على وسائل التواصل، أو استمعوا إلينا على 89.1 في عدن ولحق والضالع وجنوب تعز، أو 91.3 في البيضاء ويافع وأبين. تحياتي، أنا نيفين عبد الله.

اسمعنا على 88.9.

0: عالمية اف ام.
1: صباحك سكر، صباحك سكر،
2: عدنية اف ام
0: 88.9 عدنية اف ام، لون جديد،
2: لون جديد.
3: صحتك أغلى ما تملك، ولا شيء يطمن القلب مثل أن تكون في مكان يدرك حالتك جيدا. في مستشفى الرياض الدولية،
4: في مستشفى الرياض الدولية،
3: لا تقتصر أولوياتك على الأجهزة الحديثة فحسب، بل تهمنا راحة بالك قبل كل شيء. كادر طبي متخصص يهتم بك في جميع التخصصات الطبية، من طاقم الطوارئ والمختبرات الطبية والعيادات، استشاريين ومختصين في أمراض القلب، من العملية الدقيقة إلى القسطرة والجراحة، وكل ذلك تحت سقف واحد. فريق طبي متكامل وخدمة إنسانية ونتائج نفخر بها. مستشفى الريادة الدولية،
4: مستشفى الريادة الدولية،
3: اطمئن،
4: اطمئن،
3: نحن هنا،
4: نحن هنا
3: لأجلك،
4: لأجلك.
3: للحجز والاستفسار 7821174 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية،
4: مستشفى الريادة الدولية،
3: الرعاية الكاملة،
4: الرعاية الكاملة.
3: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض الاستقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
0: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
3: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام، ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
0: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
3: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر، هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
0: والحل الذكي لليوم وبكرة.
5: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
0: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: عبر أثير إذاعتنا،
4: عبر أثير إذاعتنا،
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
0: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
2: بل للاختيار الصحيح.
3: جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
0: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
0: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
0: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
0: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
4: خطوتك الأذكى.
0: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4074.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عند الشعور بأي علامة تشير إلى الإصابة بمرض نفسي يجب اللجوء للحصول على الدعم النفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج، تبن، صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
3: عالما من التكنولوجيا في انتظارك. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
4: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: نقدم لك تشكيلة واسعة ومميزة من الشاشات والثلاجات والغسالات والمكيفات الهوائية والمكانس الكهربائية والخلاطات وأكثر من ذلك بكثير. استمتع بحلول الطاقة الشمسية البديلة التي توفر لك الراحة الدائمة وتقلل من فواتير الكهرباء أو الاستغناء عنها بالكامل. عروض مذهلة وأسعار لا تقاوم وجوائز متنوعة وكبرى.
4: لا تفوت الفرصة
3: لتجديد منزلك بأحدث الأجهزة. زورونا اليوم واكتشفوا كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا.
4: في عالم التكنولوجيا.
3: العنوان: عدن، إنما الجديدة، مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو 711-83-1111 أو على الرقم الأرضية 02-361-30. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
4: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
7: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
8: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
7: يا بابا، البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
8: اسمعيني يا بنتي، اول شيء انا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا. خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقفه عند حدها.
7: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
8: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه. أنا بجنبك ولا يمكن أسمح لأحد أن يأذيش.
9: الابتزاز الإلكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت، الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فورا.
10: اتحاد النساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان. ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
3: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
10: الدراسات الإسلامية،
3: الشريعة والقانون،
10: إدارة الأعمال،
3: المحاسبة،
10: الإدارة الصحية،
3: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
10: تقنية المعلومات IT،
3: نظم معلومات،
10: علوم الحاسوب.
3: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان أو للتواصل عبر الأرقام التالية:
10: 0225296 أو
3: 782-791-333. سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
10: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
11: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
12: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
13: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
14: إعلانك معنا، انتشارك مضمون.
15: انتشارك مضمون.
14: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.
15: كل مستمع.

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 صباحاً برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في قلب عدن. حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مروراً بالجراحة الدقيقة ووصولاً إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
1: مستشفى الريادة الدولية.
0: لما تكون صحتك.
1: لما تكون صحتك
0: هي الأولوية.
1: هي الأولوية.
0: للحجز والاستفسار 7-8-2-1-1-7-4-1-0 عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
1: مستشفى الريادة الدولية.
0: الرعاية الكبرى.

0: في مشاريع البناء. لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
1: اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.

0: زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.
1: عبر أثير إذاعتنا خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة بل للاختيار الصحيح
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4-74.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، لا يوجد أي شخص ليس لديه مشكلة نفسية. فقط يجب عليك أن تعلم أن المرض النفسي قابل للعلاج والشفاء بإذن الله كأي مرض آخر. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج، تبن، صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-5-1

0: ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
1: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: أعدنية FM تقدم برنامج صباح الورد.
1: صباح الورد.
2: صباح الورد يا عدن.
0: في كل صباح بداية تستحق أن تكون مختلفة. توصلكم بالصورة الكاملة من أول خبر إلى أدق التفاصيل التي تهم يومكم. صباح مميز يبدأ معكم من هنا من برنامج صباح الورد. أبرز أخبار اليوم نضعها بين أيديكم بوضوح ومصداقية. ومن قلب السوق نأخذكم في جولة سريعة نرصد فيها حركة العملات وننقل الأسعار كما هي في الواقع. نفتح ملفات وقضايا تمس حياتكم لنقرب الصورة أكثر. صباح الورد. صباح الورد معكم. نبدأ يوما جديد. انتظرونا في برنامج صباح الورد من الساعة 9 إلى الساعة 10 صباحا على إذاعة عدنية FM 88.9 عدنية FM. لون جديد.

صباح الخير عليكم مستمعينا الأعزاء، مستمعينا في كل مكان، مستمعين إذاعة عدنية FM. أهلا وسهلا بكم مجددا في هذا الصباح الجميل، تحية من استديوهات عدنية FM صباحية لكم، وصباحكم جميل، صباحكم رضا مستمعينا الأعزاء. حلقة جديدة أطل فيها عليكم أنا علي محمد من وراء المايك ومن الإخراج السمعي والبصري.

إذن مستمعينا الأعزاء، تحية أكيد لكل متابعينا في كل مكان، متابعينا عبر الأثير وكذلك متابعينا على صفحتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، ومتابعينا أكيد على البث المباشر على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. يوم جديد مستمعينا الأعزاء، صباح جديد إن شاء الله يكون مليء كذا بالنشاط ومليء بالإنجازات ومليء بالأشياء الجميلة. ممكن احنا نواجه في كل صباح مستمعينا الاعزاء شعور بالكسل، او انه بنكون حاسين انه اليوم هذا ثقيل، بس في 8 عادات صباحية ممكن انها تنعكس ايجابيا على يومنا وتخلي يومنا مليء بالطاقة والحيوية، وحنعرف في هذا الصباح عن هذه 8 العادات التي من الممكن إنها تكون نتيجتها إيجابية على يومنا بشكل عام. إذن لكل شخص يستيقظ بمزاج عكر كل صباح ويحتاج وقت طويل علشان يستعيد نشاطه، المشكلة ليست بالضرورة إنها تكون في حالتنا النفسية، وإنما من الممكن إن إحنا بنحتاج إلى تغيير بعض من عاداتنا الصباحية حتى نبدأ يومنا ببداية أفضل. أنا في بعض الأحيان بتواجهني هذه المشكلة، في بعض الأحيان بصحى وأنا نشيط، وفي بعض الأوقات ممكن أصحى وأنا مزاجي معكر. فخلونا نتعرف أنا وأنتم على 8 العادات التي لو إحنا قمنا بها من الممكن أن إحنا نضمن يوم كله طاقة وكله حيوية. إذن حنبدأ مستمعينا الأعزاء، إنه أول عادة الحفاظ على وقت ثابت للاستيقاظ كل يوم حتى في عطلات نهاية الأسبوع، لأنه الوقت الثابت حيساعد الجسم على تنظيم ساعته البيولوجية، كما إنه بيساعده على معرفة موعد الاستيقاظ اليومي بدقة، مما يسهل علينا المهمة ويجنبنا الشعور بالخمول أو النعاس أو الحاجة لأخذ غفوات متكررة قبل الاستيقاظ. العادة الثانية، إنه يجب علينا أن نتعرض للضوء الطبيعي في الصباح الباكر، لأنه يعتبر منبه قوي للجسم ويوقف إفراز هرمون الميلاتونين المسؤول عن النوم، وينبه عقلك لليقظة والانطلاق في اليوم الجديد. كما أنه التعرض للشمس والضوء الطبيعي من المعروف مستمعينا الأعزاء بيساعد على تنشيط الدورة الدموية، وكمان بيحفز الطاقة البدنية والعقلية، هذا الشيء بيعطينا شعور باليقظة والحيوية في اللحظات الأولى.

ومن الممكن أنه نستخدم روتين صباحي ثابت. يعني قلة ما بيكون من الأشخاص اللي عندهم روتين صباحي ثابت، وفي ناس ملتزمين بهذا الروتين، وهو أنه تتبع سلسلة من العادات اليومية الثابتة، مثل مثلا أوكي إحنا بنصحى الصباح ممكن على طول بنغسل وجهنا، ومثلا بعدين بنشرب ماء، في ناس ممكن أنهم يعملوا تمارين صباحية، في ناس لا يمكن يبدأ صباحه إلا وفي وجبة فطور موجودة. هذه الأشياء أو الروتين الصباحي الثابت من الممكن مستمعينا الأعزاء أنه يساعد الجسم والعقل على الاستيقاظ بشكل طبيعي وسلس، وكمان بيعزز قدرة الجسم على التحفيز الذاتي للنشاط، ويجعل بدء اليوم بطاقة إيجابية عادة يومية، مما يسهل الانتقال من النوم إلى النشاط بحيوية.

هذه هي بعض العادات مستمعينا الأعزاء التي من الممكن إحنا لو قمنا فيها في كل صباح نضمن صباح في حيوية وفي

ننتقل مستمعينا الأعزاء إلى الفقرة التالية من برنامجنا الصباحي، وهي تعرف على أحوال الطقس، وخلونا نشوف إيش الأجواء المتوقعة لهذا اليوم.

إذن مستمعينا الأعزاء، الطقس المتوقع لهذا اليوم في المناطق الصحراوية أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا، وقد تهطل أمطار متفرقة على كل من صحاري حضرموت، شبوة، مأرب والجوف. أما الرياح في المناطق الصحراوية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا لتثير الأتربة والرمال. وفي المرتفعات الجبلية الأجواء فيها صحوة إلى غائمة جزئيا، قد تتحول إلى غائمة تدريجيا مع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من المحافظات التالية: محافظة تعز، محافظة إب، محافظة ريمة، وكذلك محافظة المحويت وحجة، وممكن أن تكون متفرقة يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من محافظة حضرموت وشبوة وأبين ولحج ومحافظة الضالع ومحافظة تمار. المناطق الساحلية الأجواء المتوقعة هي أجواء حارة ورطبة، غائمة جزئيا إلى غائمة، مع توقع هطول أمطار رعدية على أجزاء من سهل تهامة وأجزاء من الساحل الغربي. أما الرياح فهي فيها خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتنشط أحيانا حول أرخبيل سقطرة وخليج عدن. أخيرا ينبه المركز الوطني للإرصاد والإنذار المبكر الأخوة المواطنين وسائقي المركبات في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول، وكذلك من العواصف الرعدية، وينصح بما يلي: تجنب التواجد في الأماكن المرتفعة، وكذلك عدم استخدام الهاتف، وضرورة فصل التيار. كانت هذه هي أحوال الطقس المتوقعة لهذا اليوم، وخلوني كمان أرحب بكل من انضم إلينا في هذه الساعة الصباحية التي نقضيها معكم من استديو أثير إذاعة عدنية FM، وإليكم مستمعينا أينما كنتم في

لكم، وخلوني كمان أرحب بكل من انضم إلينا في هذه الساعة الصباحية التي نقضيها معكم من استديو أثير إذاعة عدنية FM، وإليكم مستمعينا أينما كنتم

لكم، وخلوني كمان أرحب بكل من انضم إلينا في هذه الساعة الصباحية التي نقضيها معكم من استديو أثير إذاعة عدنية FM، وإليكم مستمعينا

0: ثقافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب. اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
3: ليست كل عملية جراحية تستدعي السفر. الجراحين المتميزين
4: أقرب إليك.
3: في مستشفى الرياض الدولي. نجري العمليات الجراحية الدقيقة بأياد خبيرة وتقنيات متطورة وغرف عمليات مجهزة بأعلى معايير الأمان وحسب المعايير الطبية، مختصين واستشاريين من جراحات القلب إلى العمود الفقري. نحن هنا لأجلك. لا تقلق، فصحتك في أياد أمينة. مستشفى الرياض الدولية
4: بالقرب منك.
3: ورعاية لا تضاهى حتى تستعي صحتك وتقوم بالسلامة. تفضل بزيارتنا واحجز استشارتك. للحجز والاستفسار 7821174410، عدن، خط 90 بجانب 90، مستشفى الرياضة الدولي. الرعاية الكاملة.
5: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعد استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
3: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
6: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
3: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما. المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-777.

0: 8888 جوال 777 4047 أو 782 782 550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
1: والحل الذكي لليوم وبكرة.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اعلم أن صحتك النفسية لا تقدر بثمن، لذا اجعلها من أولوياتك في الحياة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري، العنوان لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز. دليلك للتميز.

فعدنا لكم مجددا مستمعينا الأعزاء، وما زلنا أكيد مستمرين معكم في موضوع حلقتنا لهذا اليوم، موضوع حلقتنا الصباحي. الموضوع هذا اللي احنا حبينا نختاره للحديث عنه، لأنه من المواضيع المهمة اللي احنا لازم نركز عليها. أكيد مستمعينا الأعزاء، كل شخص في هذه الحياة لديه مسؤوليات، مسؤوليات مختلفة، مسؤوليات تجاه أسرته، وأكيد المسؤوليات هذه بتترتب عليها الكثير من الضغوطات، وأحيانا ما بيكونش سبب واحد هو فقط من يسبب لنا الضغط، ولكن ممكن تكون إنه مع المسؤوليات هذه تكون في مشاكل، مثل مشاكل مالية، مثل مثلا ضغط في العمل، مشاكل في العمل، ممكن يعني في أشياء كثيرة ممكن إنها تكون متسببة بهذه الضغوط. وفي النهاية بنشوف أنفسنا إن إحنا وصلنا لمرحلة من الإرهاق ومرحلة من استهلاك النفس. فكيف نتعامل مع ضغوط الحياة هذه من دون أن تستهلكنا هذه الضغوط، ومن دون أن تتحول إلى أسلوب حياة؟ أنتم كأشخاص بتواجهوا ضغوط، هل بتستسلموا لهذه الضغوط، أو أن عندكم طريقة خاصة تقدروا من خلالها أنكم تتغلبوا على هذه الضغوط؟ وبرأيكم ما هي أكثر ضغوط الحياة تأثيرا، وأكثر ضغوط الحياة استهلاكا لنا كأفراد؟ هل فقط مثلا الضغط هو المسؤوليات الكثيرة، أو أنه الضغط بالنسبة للكثير من الأشخاص هي المشاكل المالية؟ الضغط أنه إذا اجتمعت جميع هذه الأشياء من الممكن أنها تتسبب ضغوط في هذه الحياة. وهل المشكلة تكمن في الضغط نفسه، أو تكمن عند استمرار هذه الضغوط وتراكم هذه الضغوط؟

0: أكيد إحنا حنتحدث عن هذا الموضوع أكثر، حنتكلم عن عدد من الضغوط التي من الممكن أنه يتعرض لها الكثير من الناس. وقد زي ما تحدثنا أسباب الضغط هي بتكون كثيرة، ممكن يكون سبب من أسباب ضغوطنا في الحياة الحمل وكثرة المهام، ممكن كمان يكون سبب من سبب ضغوطنا في الحياة الدراسة، هذا كمان ممكن يكون سبب. فكيف نتعامل مع هذه الضغوط؟ أكيد كل ضغط في هذه الحياة له أسلوب معين للتعامل معه، ولكن هل نحن من الأشخاص الذي نستطيع أن نتعامل مع هذه الضغوط أو أن إحنا نستسلم لهذه الضغوط؟ خلونا نستقبل اتصال نقول ألو مرحبا صباح الخير. ألو صباح الخير.
1: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام صباح الورد.
1: كيف حالك علي يا حبيبي؟
0: الحمد لله حبيبي، كيف حالك؟
1: أنا أحمد الله وشكره، أحب أن أشاركك بس.
0: تفضلي يا روحي نسمعي.
1: إيش الموضوع عندك ذلك؟
0: إحنا اليوم بنتكلم عن ضغوط الحياة وكيف نتعامل معها. برأيك خالة أم أحمد إيش أكثر ضغوطات الحياة اللي أصبحنا نواجهها في ذي الحياة؟
1: ضغوطة الحياة يا بنتي بهذه الأيام كثيرة.
0: زي إيش مثلا؟ انت بتشوفي
1: مثلا تكلفي مثلا اولادك يحتاجوا وانت غير ماشي معي،
0: يعني المشاكل الماليه
1: من ناحيه الماليه ومن ناحيه الحاله النفسيه، الضغط على مثلا تفكري بحاجات انت قادره تعمليها وما تتحقق لك. ها
0: صحيح،
1: يعني مثلا ما افكر بحاجه مثلا بسويها هذا اللي يضغط علي تكوني يعني ضيقانة وده ما تقدري.
0: كثرة المسؤوليات يا خالة أم أحمد بتسبب ضغوط في الحياة.
1: ها؟
0: كثرة المسؤوليات لما
1: كثرة
0: تكوني
1: المسؤولية وتاني هم يا حبيبي الكهرباء والمن
0: هذه كمان بتنضاف إلى الضغوطات اللي احنا بنعيشها.
1: هذه قد انفعلها يا بنتي حلاية لا
0: يأكل
1: حاجة.
0: أكيد يعني سبب لكل ضغط ممكن كمان يكون الكهرباء والماء وهذه الأشياء.
1: هذا الضغط اللي بجال.
0: أكيد.
1: مثلاً تجي بتسوي حاجة بتفعلي حاجة طافي الكهرباء.
0: صحيح.
1: تجي السياب التي لما تفصي بعد 8 ساعات.
0: أكيد هذه الأشياء كمان بتسبب.
1: وبعدين يا حبيبة قلبي مثلاً بتسوي حاجة كذا وطفت الكهرباء ورفت الحاجة بالماكينة لما بعد 9 ساعات.
0: أكيد هذه كمان.
1: لذلك هذه الضغوطات.
0: هذه المشكلات اليومية اللي بنواجهها بتسبب لنا كمان ضغوطات.
1: ضغوطات.
0: صح.
1: وبعدين تفكري بأولادك لما مثلاً المدرسة يشتو.
0: كثرة الالتزامات
1: ولا تتأخر.
0: صحيح.
1: يقول نحن بعد 3 شهور 4 شهور.
0: أكيد
1: تهملي.
0: صحيح.
1: ونحن نخاف على أولادنا من الضياع.
0: أكيد
1: تلاقي نحن نهم كثير.
0: صحيح.
1: الذي يروح بحاجاته والذي خليها على الله يا حبيبي تقلبي.
0: شكرا لك خالة أم أحمد، شكرا لمشاركتك.
1: ها
0: شكرا لمشاركتك.
1: الله يبارك بعمرك واني اشكرك لما تستقبلينا
0: انا
1: تقبلنا هذه المواضيع الذي
0: انا
1: ماشي الايام
0: انا في ذلك. الله يسعدك
1: انت والطاقم اللي
0: الله يسعدك. الله يطول بعمرك خاله ام احمد، الله يحفظك لنا. شكرا لاتصالك.
1: يحفظ هذه الاذاعه المباركه. آمين. بقياده الفداء رأفت رشاد.
0: امين. الله يسعدك.
1: يحفظ الله وعدنان شعباني.
0: الله يسعدك. الله يسعدك. الله يحفظك. شكرا لاتصالك خالة أم أحمد.
1: مع السلامة حبيبي.
0: في أمان الله. خالة أم أحمد يعني جابت الضغوط اللي إحنا بنعيشها في واقعنا بشكل عام. فعلا يعني ضغوط مشاكل مالية، ضغوط إحنا بنعاني منها في كثرة الالتزامات، كثرة المسؤوليات، إضافة إلى ذلك المشكلات اليومية التي إحنا بنواجهها، إضافة إلى ذلك كمان الخوف من المستقبل، الخوف إيش اللي ممكن حينتظرنا فيما بعد، الخوف كذلك على أبنائنا. جميع هذه الأشياء بتعتبر مستمعين الأعزاء من الضغوط اللي بنواجهها في هذه الحياة، واللي في ناس يقدروا يتجاوزوا هذه الضغوط وفي ناس للأسف ما بيقدروش يتجاوزوا هذه الضغوط وممكن إنها تأثر عليهم، وحنتكلم عن الآثار. بس خلونا نستقبل اتصال نقول ألو صباح الخير.
2: ألو هلا صباح الخير
0: يا صباح الورد.
2: كيف حالك؟
0: الحمد لله. كيف حالك عمري؟
2: الله يسلمك. انت على فكره هذه ممتاز جدا الموضوع اللي قلتيه انت، كلها هذه الضغوطات صحيح. كل اللي قلتيه صح، لكن اضافه الى انه المرض في الوطن ليس فيه علاج. المرض ليس في الوطن ليس فيه علاج، هذا ايضا
0: صحيح.
2: ضمن الضغوطات
0: صحيح، ضغوط كبيرة بتضاف إلى الضغوط اللي ذكرناها في ما قبل، ضغوط تضاف إلى الضغوط اللي إحنا بنعانيها. بس يا عم رياض، في بعض الضغوط تستهلك الإنسان، خلاص الإنسان ما عاد يقدرش عاد يكمل هذه الحياة.
2: أيوة أيوة، أنا أسمعك عبر الراديو. أسمعك عبر الراديو، لكن بقول لك الصراحة أنا قلت لك نفس اللي قلتيه أنت صح، الضغوطات فعلا، لكن في الوطن ليس في المرض، يعني تضغط نفسك يروح دور علاج، دور مش عارف إيش، دور كله يعني كل شيء مش موجود. والله العظيم
0: يعني ما فيش حلول للضغوطات اللي إحنا بنعاني منها.
2: أيوة طبعا أكيد.
0: الله يسعدك عم رياض، الله يسعدك. لكن احنا بنحاول بقدر المستطاع ان احنا نتخلص من هذه الضغوط، نحاول. صح ان الضغوط اصبحت اكبر مننا، ولكن نحاول ان احنا نتخلص منها. شكرا لك عم رياض، الله يسعدك. امين. شكرا لك، في امان الله. بيشوف العم رياض انه كثرة الضغط هذه وفي بلادنا هذه، يمكن الحل هذه الضغوط قد تكون صعبة، ولكن احنا بنحاول بقدر المستطاع ان احنا نتعامل معها. نستقبل اتصال. الو مرحبا. الو.
3: الو،
0: يا صباح الورد.
3: صباح الخير علياء.
0: اهلا وسهلا استاذ محمد فاضل، كيف حالك؟
3: صباح التفاؤل، صباح الورد، صباح الفل،
0: صباح النور.
3: طبعا الضغوط كثيرة. ألو،
0: نسمعك.
3: الضغوط كثيرة ومن أسماء قليلة في التلفون.
0: اتفضل نسمعك.
3: أول يا علي، الضغوط كثيرة أقول لك بس نسمعك للي عايش فيني. منها أولا الحرب الآن الحالية، وضغوطها على الشباب والصغار والكبار، الأسعار، البطالة، أيضا التكاليف الحياة الآن أصبحت مشاكل، قلت رواتب ما تكفي، مشاكل أخرى كثيرة، الشباب أيضا يعانون الآن، وأنت عارف أنه حتى تكاليف الدراسة الآن أصبحت مكلفة.
0: صحيح،
3: الدراسة مكلفة مع الشارع على هذا، إضافة للمواصلات، إضافة للمشكلة الكبرى اللي الآن أصبح يعانيها الشباب والشابات، مشاكل الزواج.
0: صحيح،
3: الظواهر اللي جابوها هنا الجريدة، القاعة والتفاخة والعزومات هذه أصبحت تخرج على الشباب، وضغوط إضافية فوق الإضافية، تكاليف كثيرة ما يمر، لكن الواحد يحاول أنه يهدي من الأمور الغير، يحاول يساير الأمور حتى لا ينقلب إلى ما لا يتحمل العقبة، لأن بعض يتحمل بعض يتحمل، وأيضا يحاول الواحد يبعد القلق قدر الإمكان، رغم أن القلق لكن يحاول الواحد يقلق نفسه أي شيء. صحيح، بقرا برنامج يا داعب شو مع الاخر، يخرج من غرق حلقه نفسك، لان اشمل ضغوط الحياه اليوم كثيره جدا، واغلبها ماديه، وهذا الشيء في الحروب هذه والاسعار وغيرها. فنعمل ان تستهدف الجهود تسهيل غرق الشباب والشابات، هذه السكن والعمل والزواج وغيره، نعمل ان تكاثف الجهود، ونعمل ان تكون خيرا لايام بلا خطر الحرب او هلاك الامور، نعمل ان تكون الامور جيده، وان يحلوا مشتكيات المتفاعلين، يحل محل الشباب للعمل، لان العمل ايضا مهم جدا، والجوع كافر.
0: اكيد اكيد،
3: بعض ابني بيت يتزوج بعد اسبوع ما يلاقيش لا عمل ولا مشغلات، اسبوع هذا على حياته وعلى المجتمع.
0: أكيد.
3: أشكرك على هذه المواضيع، ربنا ما أسمعك إلا بالإذاعة.
0: الله يسعدك،
3: يأسر فرصة الآخرين.
0: شكرا،
3: الله يوفقك وانت عن قريب،
0: في أمان الله. إذن فعلا يعني مستمعين الأعزاء، زي ما نوه الأستاذ محمد فاضل أنه الضغوط كثيرة، وخصوصا الوضع اللي احنا عايشين فيه خلى من الضغوط هذه يعني حلها يعتبر صعب عند الكثيرين، وبيحاولوا الكثيرين أنهم يقاوموا رغم أنه الوضع صعب جدا. ولكن السؤال اللي بنطرحه، كيف نتعامل مع هذه الضغوط؟ خلونا نستقبل اتصال من نجمة، نقول ألو صباح الخير.
4: صباح الورد عليك
0: يا صباح الفل نجمة، كيف حالك؟
4: لا تمام
0: نجمة. إيش بتشوفي ضغوط الحياة اللي موجودة وبتأثر علينا كأفراد في المجتمع؟
4: ضغوطات الحياة ما تخلص يا عليا، خاصة لأن نحن الآن الله يحفظ وضع الرواتب المعيشة صعبة، كمان يعني جرود الخوف القلان يعني من ضغط أكثر وأكثر، يعني لا نسمع يقول مكان ظرف فلان وعني الحرب وكمان من مثل ما قال شوفي أنا صراحة رأيت استدن 15 أن الآن الناس أصبحت تعاني كثير من الضغوط النفسية خاصة الشباب والشابات، خاصة الوضع المعيشي
0: أكيد.
4: لا الأيام هذه الرواتب ما في إلا بعد شهرين 13 الواحد يضغط نفسه مشان هكذا يعني يحاول الإنسان قدر ما استطاع أن يخاف من الضغوط، لكن ما فيش فائدة.
0: طيب هل بنشوف هذه الضغوط بدأت تستهلكنا يا نجمة؟ بدأت تأخذ من أعمارنا؟ بس يا نجمة لو
4: أكثر الحين حتى والله نفسي يعني حالتك النفسية ما أشياء تجينا.
0: صحيح صحيح، ولكن أكيد لازم إحنا نتعامل.
4: والله من يحاول قدر مستطيع إنه يعني يخف عن نفس الضغوط، بس كل ما حاولنا يعني نخف من الضغوط عادة ما الضغط يعني أكثر وأكثر.
0: ولكن رغم هذا لازم نحاول، لأنه زي ما قلتي وقال الأستاذ محمد فضل الضغوط هذه بتأثر على حالتنا النفسية
4: عبر كل إنسان يا
0: رب. أمين يا رب
4: ويخفض عنا ألم وحزن وضغط في هذه.
0: أمين أمين أمين يا رب أمين. شكرا
4: لك. أنا أمس موضوع مؤثر جدا.
0: الله يسعدك يا نجمة، الله يسعدك. شكرا لاتصالك، شكرا لمشاركتك نجمة، شكرا لك. وفعلا مستمعينا الأعزاء الضغوطات هي كثيرة، ولكن هل يعني الضغوطات هذه صحيح أنها بتأثر على نفسيتنا؟ وكثير من الأشخاص عانوا نفسيا بسبب هذه الضغوطات، ولكن عندما نكون تحت الضغط إيش اللي لازم إحنا نسوي؟ هل نتحدث نتكلم؟ هل ننعزل؟ هل ننام؟ هل نعصب؟ هل نتوتر؟ هل بتختلف التعامل مع الضغوط من شخص إلى آخر؟ نستقبل اتصال. ألو مرحبا. ألو
5: ألو
0: يا صباح الورد.
5: يا صباح الورد عليك يا أهلية.
0: أهلا وسهلا فيكم حمزة، كيف حالك؟
5: أهلا يا حبيبي، تحياتي لك وللمتصلين كلهم.
0: ارجعي تواصلي فينا يا أم حمزة، ارجعي تواصلي فينا، لأنه إحنا أكيد مشاركتك من المشاركات المهمة في البرنامج. إذن مستمعينا الأعزاء، زي ما تحدثنا الضغوط هذه هي من الأشياء التي لها أثر كبير في نفسيتنا مستمعينا الأعزاء. وللأسف يعني إحنا كان من قبل ممكن إنه شخص يواجه ضغط واحد في الحياة، مثلا ضغط عمل ولكن مقابله ما فيش ضغوطات، لكن للأسف أصبحنا الآن نحن بنواجه ضغوطات في العمل، بنواجه ضغوطات مالية، بنواجه كثرة التزامات، بنواجه مشكلات يومية، فأصبحنا محاطين بالكثير من الضغوطات والجميع يعاني منها. يعني إحنا لا نستثني أحد، خصوصا في الظروف اللي إحنا بنعيشها وفي ظل الأوضاع الراهنة بنشوف أنفسنا محاطين بأكثر من ضغط. خلينا تقول اتصال. ألو مرحبا. ألو ألو مرحبا.
5: ألو مرحبا يا عليا،
0: أهلا وسهلا فيك أم حمزة، تفضل.
5: أهلا يا حبيبي. أقول لك ضغوطات الحياة لو نجلس يعني لو نجلس نفكر فيها فبنخطيش خطوة، يعني الظروف دي كلها اللي ذكرونا المتصلين على آني وراسي ما تصنق على هالشماعة تقضي على يومنا وعلى نفسيتنا وعلى عمرنا. يعني نحن كل يوم نرقد معانا قضايا ومعانا مهمات معانا ومعانا مشاكل، بس أنا ببقاش يعني مخوقعة نفسي بهذا المكان.
0: إحنا لازم نتعامل معها،
5: لازم نفصل. يعني لا أنا عن نفسي، أنا عن نفسي كأم حمزة أتكلمك، أنا عندي كمية طاقة إيجابية الحمد لله.
0: الله يسعدك يا
5: أيوة الحمد لله. أفصل يا ألياء، ضروري أفصل بأغنية، أفتح لي أغنية كده أغير، لأنه بنموت لو ما فصلناش.
0: لازم أكيد لازم يعني
5: بنموت، لازم نفصل عشان بعدين لما بتجي حاجة جديدة تكون نستقبلها بحاجة بنفسية ثانية. أنا عن نفسي أفتح أغنية أعدل مزاجي، أجلس أسمع نكت، أسمع لازما فيديوهات وضحكة، لازما أخرج من المود شوية، لأنه لو بجلس أنا أفكر بتجي راح الكلية كل يوم وتشي مواصلة وتشي مدى ودي راح التنوية ويشتي ده أنا بعيش بكون ندور حول دائرة مفرغة.
0: صحيح.
5: يعني بجلس أدور أدور ما بطلعش بنتيجة. لهذا العبد بالتفكير والرب في التدبير، يعني نفكر نحن برضو، بس أني ما أحطش نفسي كده بالمشكلة نفسي ليل ونهار وبكي وجلس وأحصر نفسي، لا لا لا، أرتب أموري أرتب جو واللي يجي من الله حيابه، بس أني عن نفسي أني أصلي عليها، أفضل أخرج أشوف جارة أسمع أغنية أسمع أغطريك فيديوهات كده حلوة بحكني، يعني ضروري
0: حتى لما تحسي أنك مضغوطة حاولي تعملي أي شيء، أخرجي.
5: أيوة أنا أخرج أمشي كتير مني بعد المغرب. أيوة. يوميا
0: حتى أنا مجربة هذا الشيء على فكرة، المشي بيريح. أيوة. نفسيتك.
5: الحياة كلها ضغوطات، كلها إذا ما نشتكي كلها ما نخلصش. طيب. بتقوم القيامة وإحنا نشتكي، بس لازم خلاص نخرج نشوف صديق حد يحب نحبه كده، نشوف نتجلس بحديقة. أنا عن نفسي أكلمك أم حمزة نفصلش فيني،
0: هو نحتاج إلى أنه نفصل عنه.
5: وأهم حاجة بعد الظهر كده ولا قبل الأذان الظهر أفتح شادية، شادية توديني لعالم ثاني صراحة.
0: الله يسعدك،
5: تغير مودي. تحياتي لك يا
0: حبيبي. تحياتنا لك، تحياتنا لك. وإحنا أكيد نحتاج إن إحنا نكون إيجابيين زي أم حمزة. وفعلا يعني أم حمزة تحدثت عن نقطة مهمة جدا، وهي الضغوط. إحنا زي ما قلت كذا كذا محاطين فيها من كل مكان، والضغوط إحنا عايشينها، ولكن كيف نتعامل مع هذه الضغوط؟ هل نستسلم لهذه الضغوط ونخليها تستهلك أرواحنا، أو إن إحنا نتعامل مع هذه الضغوط ونحاول إن إحنا نفصل أنفسنا عن هذه الضغوط، ونحاول إن إحنا نصلح ما نستطيع أن نصلحه من هذه الضغوط؟ هل نحمل كل شيء دفعة واحدة، أو إنه لا إحنا لازم إن إحنا نفصل ونفصل ونتعامل مع كل ضغط بطريقة خاصة؟ وأكيد يعني في تعامل، ولكن يختلف هذا التعامل من شخص إلى آخر. قد تكون أم حمزة من الشخصيات اللي عندها قدرة على الفصل، ولكن في بعض الأشخاص بنلاقيهم بيستسلم لهذه الضغوط بشكل كبير جدا، وما عندوش الصبر، خصوصا لو كان في أكثر من ضغط. فبنشوف إنه هذه الأشياء بتأثر عليه بشكل نفسي وبتتأثر نفسيته. ولكن إحنا أكيد بنقول إنه مهما كانت الضغوط مستمرة، إلا إن إحنا نحتاج إلى إنه نفصل عن هذه الضغوط، ونشوف أي شيء ممكن إنه يساعدنا. مثلا أنا ممكن أحدد مصدر الضغط، ممكن أفرق ما بين يعني ضغط أنا قادر إن أنا أغيره، في ضغوطات مش قادرة أغيرها، مثلا زي ضغوطات العمل. أنا أشوف إيش الضغط هذا، أنا ممكن بترتيب مهامي أقدر أتخلص من الضغط. الضغوطات المالية ممكن إن إحنا نفكر فيها من خلال مثلا ترتيب أولويات، يعني تنظيم أشياء ممكن إن إحنا نستطيع من خلالها. ضغوط المسؤوليات الكثيرة إحنا كمان ممكن إن إحنا يعني ما نخليش يومنا كله مسؤوليات، ونطرح لنا وقت للراحة، وقت للأشياء، نقوم بالأشياء اللي إحنا بنحبها. بعض الضغوط نستطيع إحنا أن نتعامل معها مستمعينا الأعزاء.

0: ويمكن إحنا صحيح ما بنقدرش نتحكم في كل ما يحدث من حولنا، ولا نستطيع أن إحنا نتحكم لا بظروف اقتصادية راهنة بنعيشها ولا بظروف مالية، ولا نستطيع أن نتحكم بما قد يحمله المستقبل لنا، لكن نقدر أن إحنا نتحكم في ترتيب أولوياتنا، نقدر أن إحنا نتحكم في تعاملنا مع المشكلة، نستطيع كمان أن إحنا نمنح أنفسنا فرصة للراحة، فرصة للضحك، فرصة للسعادة. وفي النهاية ليس المطلوب أن إحنا نكون أقوياء طول الوقت ولا نكون مثاليين طول الوقت، والظروف والضغوط حنواجهها، ولكن كيف نتعامل مع هذه الضغوط. احنا وصلنا الى نهاية حلقة.
1: مستمعينا الاعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما اقرب اليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب او الهاتف على الارقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في مشاريع البناء. لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب. إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
1: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك. في مستشفى الرياضة حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الرياضة الدولي. للحجز والاستفسار 7821174410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الرياضة الدولي. الرعاية الكاملة.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب أن نعترف بالألم والوجع النفسي الذي نشعر به، وعندما ينتابنا هذا الشعور علينا أن نطلب المساعدة والدعم والمساندة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج، تبن، صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02512173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
1: عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
1: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
1: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان أو للتواصل عبر الأرقام التالية
1: 0225296 أو
0: 782-791-333. سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
1: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
2: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
3: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: عدنية اف ام تقدم مسلسل غير قابل للنشر مع محمد سلام.
1: عدنية اف ام لون جديد.
2: الحلقة السادسة.
3: مش فاكر يا سعادة البي.
4: مش فاكر ايه يا ضيا؟ مش فاكر ازاي؟

0: وايه ازاي بيقول لك مش فاكر هو بالعافيه؟ انا مش فاهم انت ليه عايز تدبسني في الحادثه دي وخلاص. انا في بيني وبينك حاجه يا جدع انت؟
1: ما كانش فيه، بس من دلوقتي فيه يا ابن الرفاعي، ومش هسيبك الا ما اعرف انت بتنكر وجودك هنا ليه.
0: بص يا
2: ضياء يا باشا، اسمي ضياء.
3: اهدى كده وخد وقتك وحاول تفتكر، لان شهادتك دي هتفرق كتير قوي. فاهم يا ضياء؟
2: فاهم يا بيه، فاهم. بصراحة مش فاكر حقيقة يا باشا، مش قادر اتذكر.
3: ده من كام ساعة يا ضياء، مش من كام يوم، افتكر كويس.
2: عليك يا باشا، انا بيدخل لي كل يوم زباين كتير، كل واحد ليه طلباته وليه حواراته، هفتكر مين ولا مين لما اخذ سعادة البيه؟ دي يعني دي حاجة استحالة اتذكرها.
1: يا ضياء يا ضياء، ما تجننيش الله يرضى عليك.
4: ما خلاص يا استاذ، هو الراجل هينكر ليه؟ حاجة غريبة والله.
1: طب فين سعيد؟
2: هناك اهو.
1: حلو. عم سعيد تعالى، يا عم سعيد تعالى. فاكر لما وقعت المايه على هيثم الرفاع النهارده وقعد يزعق لك؟
4: ايوه فاكر.
1: اهو اهو يا جماعه، الحمد لله.
4: بس ده ما كانش لله، دي كان امبارح او اول امبارح باين.
1: لا كان لله دي يا عم سعيد، افتكر افتكر، ربنا يبارك لك.
4: ما انا بقول لحضرتك حصل فعلا، بس امبارح مش النهارده.
3: انت متاكد؟
4: متاكد يا باشا، انا ما بنساش.
1: هو في ايه؟ في ايه بالظبط؟ مالك انت وهو؟ انتوا خايفين من ايه؟ قولوا كلمه حق، ما حدش هيقدر يعمل لكم حاجه، اتكلموا.
0: لسه مصر اني كنت موجود وهتكذب كل الناس دي؟
1: ايوه هكذبه، ومستحيل اكذب عينيا. هيثم الرفاعي كان موجود هنا وكان قاعد على الترابيزه دي، هو واسماعيل عبد الدايم وفرح. حضرت الضابط، انا مصر على اقوالي، انا مش هكذب عينيا.
4: قول بقى لوحدك. تمام كده يا باشا، ممكن نمشي؟
3: تمام يا استاذ اسامه، اتفضلوا.
1: استنى، ايه اللي في خدك ده هيثم بيه؟ مين اللي خربشك كده؟
0: ده ايه الرخامه والسقاله دي؟ انا ما شفتش كده في حياتي.
4: واضح ان الاستاذ كان نفسه يطلع وكيل نيابه، بس مجموعه ما جابش.
1: طب ممكن بقى ما تتهربوش من السؤال؟ الخربوش ده اصله شكله جديد، ارجوك يا فندم خليه يجاوب.
0: لا لا، ده انت راجل فاضي بقى. عن اذنك سعاده الباشا، يلا يا استاذ اسامه.
3: معلش يا استاذ هيثم، جاوب على السؤال ده، خلينا نخلص.
0: ده مش خربوش.
1: ايوه حلو قوي. امال ايه بقى؟ خناقه؟ اصل واضح كده ان كان حد ماسك في رقبتك وبين عليه ضوافر طويله وحاده، شكلها ضوافر واحده ست.
0: ايه ايه ايه يا ابني الوهم اللي في خيالك ده؟ انت بترسم حوار في دماغك وتصدقه كمان؟ مش عارف. كل الحكايه يا فندم ان كنت بحلق دقني بمكنه الحلاقه واتعورت بس كده.
1: يا سلام، هيثم بيه بيحلق دقن نفسه وبمكنه حلاقه موس، مع ان منصور بيه اكبر مستورد لمكنه الحلاقه الكهرباء في مصر. سبحان الله.
3: تمام، تقدروا تمشي يا استاذ هيثم.
1: يا فندم يا فندم، ده مش شكل جرح حلاقه خالص، دي خربشه واضحه جدا يا فندم. ارجوك
3: ارجوك انت يا استاذ صالح، كفايه. انا سايبك من الصبح تعمل اللي انت عايزه عشان ما اقدر صدمتك على صاحبك اللي مات، بس مش للدرجه دي. يا ريت تفضل قريب مننا يا استاذ هيثم عشان ممكن نحتاجك تاني.
0: تحت امرك يا فندم، وتحت امر الشرطه في اي وقت.
1: ما خلصتش يا هيثم، هنتقابل تاني.
0: مش بقول لك انت طيب قوي؟
5: كل يا حبيبي كل، انسى وما تفكرش في اي حاجة.
6: وانت يعني شايفاه مقطع نفسه من التفكير؟ ما هو قاعد يدفع اهو ولا على باله. انت ما عندكش دم يا ابني، انت قاتل واحد بني ادم.
0: طب اعمل ايه؟ هو انا كان قصدي اموته، هو قدره كده يعني، دي حاجة بتاعت ربنا.
6: لا وانت بتعرف ربنا قوي، عاجبك القرف اللي احنا فيه ده؟
5: يوه، لو سمحت يا منصور، لو عندك كلمة كويسة قولها له، ما عندكش ما تكلموش خالص، هو مش ناقص، الموقف صعب عليه يا حبيبي.
6: وصعب عليا، بس واضح انكم مش حاسين بأي حاجة ولا فاهمين أي حاجة. أوسى بيتعود يعمل المصيبة وبقى بيتصرف عادي ولا في دماغه.
5: أديك قلت، اتصرف بقى زي كل مرة وكفاية تأنيب في الولد.
6: المرة دي مش زي كل مرة يا هانم، دي جريمة قتل. انت فاهمة يعني ايه جريمة قتل؟
5: طالما الموضوع صعب زي ما بتقول، يبقى فكر وركز وشوف هتعمل ايه وتطلعه منها ازاي.
6: والله ان كان عليا ما عايز افكر ولا عايز يطلع منها، خليه يدخل السجن مع المجرمين وقتلين القتلة عشان يتربى.
7: اسمح لي منصور بيه، سهير هانم عندها حق، لازم نهدى شوية ونركز، الوقت اللي بيعدي ده كله مش في صالحنا.
6: خلي الواد ده يغور من وش السعادة يا هانم، أنا مش طايق أشوفه.
5: خش نام دلوقتي يا حبيبي، ما تفكرش، نام على طول يا أوسى.
0: حاضر يا مامي، تصبحي على خير.
6: ايه موقف التحقيق دلوقتي يا يوسف؟
7: اخر حاجة تم اثباتها في المحضر ان هيثم بيه ما راحش الكافيه من الاساس، وكان عنده اسامة الصاوي، وكل الشهود في الكافيه قالوا زي ما احنا فاهمناهم بالظبط.
6: اوعى حد فيهم يغير اقواله. اوعى.
7: ما تقلقش خالص، ما يقدروش يقولوا غير اللي احنا عايزينه. بس بصراحة يا باشا احنا غلطنا برضو في الحركة دي، عملناها من غير ما نفكر كويس.
6: انا يا حركة
7: ان احنا ننكر وجود هيثم في الكافيه ما كانش ليها لازمة. كان ممكن نقول انه كان موجود وقام وصلهم اي مكان ومشي.
6: عندك حق، بس اتحلت خلاص، مفيش شهود.
7: لسه في واحد بس، الواد الصحفي اللي اسمه صالح محمود ده، اللي كان كاتب المقالة على الاستاذة اميرة.
6: ده الجريدة بعتها يغطي الخبر يعني ولا ايه؟
7: انا كنت فاكر كده في الاول، بس طلع شاهد، شاف هيثم بيه في الكافيه، وشافه كمان وهو خارج مع اسماعيل والبنت اللي كانت معاه.
6: سيبولي انا، ما تشغلش بالك بيه، ده ما يخوفنيش، لانه برضو ما شافش حاجة. اللي تخاف منه بجد صاحب الحكاية، اللي شاف كل حاجة.
7: صاحب الحكاية الله يرحمه خلاص.
6: والبنت اللي كانت معاه لو فاقت واتكلمت. يوسف انت تقدر تخلص موضوع البنت دي صح؟ ها،
7: هو في حاجة يوسف عتل فيها قبل كده يا باشا؟
6: عمرها ما حصلت الصراحة، وعشان كده انا بعتمد عليك في كل حاجة يا جو.
7: احنا تلامذتك يا بص.
6: الساعة دلوقتي 5 الفجر، خلال ساعتين بكتير اسمع تم.
7: اعتبره تم يا باشا. بس وقف هنا، هي دي المستشفى؟ تعال انت معايا، وانت خليك مدور على العربية وجاهز.
8: تمام يا يوسف بيه.
9: احنا هنخطفها انا وانت بس يا ريس؟
7: يعني اخطفها دي هلا؟ احنا مجرمين عشان نخطف بنات الناس؟
9: امال جايين نعمل ايه سيادتك؟
7: تعال ورايا بس وما تنطقش بولا كلمة، وانت تعرف هتعمل ايه. المح كده، في كام واحد قاعد على البوابة؟
9: واحد بس.
7: حلو قوي، جاهز ال 500 جنيه في ايدك وخليهم باينين.
8: جاهزين يا ريس.
7: السلام عليكم.
10: عليكم السلام. الطوارئ الباب التاني يا استاذ.
7: لا احنا مش عايزين الطوارئ، احنا بنسأل عن الحالة اللي جت النهاردة في حادثة العربية.
10: انهي حادثة عربية بالظبط؟ احنا بيجي لنا في اليوم 20 حادثة عربية.
7: الحادثة اللي حصلت في شارع الزهور في الحي التامن، البنت اللي ما كانش معاها بطاقة دي.
10: ايوة اللي كان معها راجل متوفي.
7: ايوة هي دي.
10: الزيارة الصبح يا استاذ من 9 لـ1 ومن 2
7: تسعة ايه وواحدة ايه بس؟ احنا ما نقدرش نقعد ده كله، اعمل معروف دي وما هتتجنن عليها. خد يا ريس. صباح الفل.
10: صباح الجمال. اهو ده الصباح. بس ده كتير يا بيه.
7: هدي لها بس تقوم بالسلامه. قول لي بقى نلاقيها فين.
10: لا لا مش هتعرفوا توصلوا لها لوحدكم، تعالوا معايا.
7: ايه المستشفى الزباله دي؟ انا اختي تدخل مستشفى بالمستوى ده؟
10: بيني وبينك هي فعلا مستوى مش قد كده، بس كل المستشفيات العام كده.
7: واحنا ليه نعالجها من الاساس في مستشفى عام؟ انا مش هقدر اخليها في مستشفى خاصه يعني.
10: من هنا يا بيه، من هنا. اهي اهي اهي دي اخت حضرتك.
7: اختي اختي حبيبتي، عملوا فيك ايه يا حبيبتي؟ ما بتردش عليا ليه؟ ها ما بتردش ليه؟
10: اللي اعرفه ان لسه ما فاقتش. استنى اندهلك الممرض يقول لك حالتها بالظبط.
7: لا لا لا لا ما فيش داعي خلاص، انا لا يمكن اسيبها في المكان ده ولو دقيقه واحده. دي مرميه رميه الكلاب، ده ما حدش سائل فيها.
10: طب ما تستنى لما تفوق الصبح احسن،
7: عشان تكون ماتت بقى ولا ثانيه واحده. شيل معاها، شيل معاها يا اخويا شيل.
10: طب معلش انا اسف، ممكن بطاقه حضرتك؟
7: بطاقتي ليه؟ هو انا المصاب؟
10: بعد الشر عليك يا بيه، عشان اسجل ان حضرتك استلمتها. اجراء روتيني كده ملوش لازمه.
7: اديك قلت ملوش لازمه، وبعدين انا بطاقتي في العربيه.
10: يا سيدي مش مهم البطاقه، اسم سيادتك ايه؟
7: ماجد.
10: ايوه ماجد. ايه
7: ماجد؟ ابو المجد عبد المجيد. والنبي ساعدنا بقى يا ريس، ساعدنا والنبي. شيل اخويا معايا، شيل حبيبتي اختي.
11: شد حيلك يا مدام صفاء، ده قضاء ربنا وما نقدرش نقول فيه حاجه.
12: ونعم بالله، انا لغايه دلوقتي مش مصدقه يا استاذ صالح. من ساعه ما بلغوني امبارح بالليل وانا حاسه اني في حلم.
11: انا كمان مش مصدق، ده انا شفته قبل ما يتوفى بساعه واحده بس.
12: اسماعيل ما كانش راجل عادي يا استاذ صالح، ده كان راجل حنين بيحب كل الناس والناس كلها بتحبه عشان طبته وقلبه الابيض ونيته الصافيه. يا اسماعيل، عمري ما هنساك يا حبيبي مهما حصل.
11: فعلا عم اسماعيل ما تنسيش،
12: راح وساب لي حمل كبير قوي قوي يا استاذ صالح، قوي. 4 بنات ربنا يقويني عليهم.
11: معلش معلش مدام صفاء، انا اسف السؤال، بس هو ما كانش سايب اي قرشين، يعني فلوس في البنك، اي حاجه؟
12: ابدا، الله يرحمه كان نزيه وما كانش مخليني انا والبنات محتاجين اي حاجه. وللاسف عمرنا ما عملنا حساب يوم زي ده، كل اللي يجي كان بيروح في ساعتها.
11: فعلا كان اللي في ايده مش ليه.
12: الحمد لله لينا رب مش هينسانا ولا هينسى بناتي.
11: ده اكيد يا مدام صفاء، وانا معاكم لو احتاجتوا اي حاجه، انا مش هتاخر، اعتبريني عم البنات بالظبط.
12: عارفه والله عارفه، ربنا يخليك ويكبر بخاطرك يا رب.
11: طيب امسكي دول يا مدام صفاء.
12: ايه دول يا استاذ صالح؟
11: ده جزء من مبلغ كده كنت مستلفه من عم اسماعيل الله يرحمه، وشويه كده ان شاء الله هو هجيب لك باقي المبلغ.
12: خد فلوسك يا استاذ صالح، مستوره الحمد لله.
11: بقولك مش فلوسي، دول كانوا سلف،
12: وهو المرحوم كان حالته حاجه عشان يسلف مبلغ زي ده.
11: يمكن كانت ساعتها معاه. امسكي دي فلوس بناتك.
12: متشكره قوي يا استاذ صالح، ربنا يبارك فيك يا رب. هما لسه ما مسكوش اللي خبطوا؟
11: لسه، بس هيمسكوا قريب ان شاء الله.
12: منه لله البعيد، يتم البنات وخرب البيت.
11: هيتمسك يا مدام صفاء وهياخد جزاء ان شاء الله. انا همشي دلوقتي وهبقى اجي اطمن عليك وعلى البنات تاني.
12: كتر خيرك يا استاذ صالح. صحيح لسه الدنيا بخير؟
13: عدنية FM 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: زمنك معنا وصولك أسرع. في عدنية اف ام نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174-1903 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: ليست كل عملية جراحية تستدعي السفر. الجراحين المتميزين أقرب إليك. في مستشفى الرياض الدولي نجري العمليات الجراحية الدقيقة بأياد خبيرة وتقنيات متطورة وغرف عمليات مجهزة بأعلى معايير الأمان وحسب المعايير الطبية، مختصين واستشاريين من جراحات القلب إلى العمود الفقري. نحن هنا لأجلك. لا تقلق، فصحتك في أياد أمينة. مستشفى الرياض الدولية
2: بالقرب منك.
1: ورعاية لا تضاهى حتى تستعي صحتك وتقوم بالسلامة. تفضل بزيارتنا واحجز استشارتك. للحجز والاستفسار 78211-7410 عدن، خط 90 بجانب 91. مستشفى الرياضة الدولي. الرعاية الكاملة.
3: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: عبر أثير إذاعتنا خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
1: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4074.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب علينا أن نزيل وصمة العار التي نشعر بها إذا كان لدينا أي مرض أو اضطراب نفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512 173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
6: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
7: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر وأنا أخاف، من أنا إيش أقول له إيش أفعل؟
8: اسمعيني يا بنتي لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
9: أهلين أخي، كيف حالك؟
8: الحمد لله.
9: متى وصلت من السفر؟
8: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة يا أخي، الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها والأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
9: يا أخي هذه عاداتنا وسلفنا ولا بيحصل حاجة
8: يا أخي. الزواج
9: لا لا لا

0: هي شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
1: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر، ستر للبنت. والآن أنا نادم ما شد الندم.
2: التعليم أيضا ستر، أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح، وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
3: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكن.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
7: عدنية اف ام
6: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

سخرتي من مجمعي الباكي ومن ألمي سخرتي من مدمعي الباكي ومن

إني أجد ولكن أنت ساخرة. إني أجد ولكن أنت ساخرة فيا لسخرية.

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM. إعلانك في أذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 11 برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في مشاريع البناء. لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
1: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية.
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزع لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار وبأحجام مختلفة وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا بجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة
3: والتكنولوجيا المتطورة.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عند الشعور بأي علامة تشير إلى الإصابة بمرض نفسي يجب اللجوء للحصول على الدعم النفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
5: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: عبر أثير إذاعتنا،
3: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
6: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
7: بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
6: الآن
7: الآن
6: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
6: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
6: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
6: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
3: خطوتك الأذكى.
6: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
1: 02-368-633 أو 7

هل تذكرون المشاهد المأساوية للناس اللي كان فيهم كوفيد في بداية انتشار المرض في إيطاليا؟ كيف كانت العنابر مليئة بالناس اللي يسقط ويموت واللي يبكي واللي يصرخ؟ لكن اللي شال هذه الشيء كلها ووقف حقيقة كانوا هم الأطباء والمرضات والمرضين اللي ما تخلوا عن الناس رغم الخوف والموت والمرض. هالمشاهد ذكرتني بامرأة نبيلة في التاريخ اسمها فلورنس نايتنغيل. هذه تسمى رائدة التمريض الحديث اللي ساهمت بشكل غير مسبوق في تطوير طريقة عمل القطاع الصحي كله وليس فقط مهنة التمريض. ولدت فلورنس نايتنغيل لوالدين بريطانيين ثريين في عام 1820 وسميت على اسم المدينة اللي ولدت فيها في إيطاليا. وفي السنة التالية رجعت الأسرة إلى إنجلترا. أظهرت منذ صغرها نبوغاً كبيراً حيث رفضت دروس الحياكة والإتيكيت اللي كانت تعطى للفتيات البرجوازيات في عمرها، وفضلت قراءة كتابات الفلاسفة والمؤرخين والدخول في حوارات فلسفية وعلمية جادة مع والدها. فشجعه ذلك على جلب معلمين لابنته لإعطائها دروس مكثفة في التاريخ والفلسفة والأدب، فبرعت فيها كلها إلى جانب اللغات، وكانت تقرأ وتكتب بست لغات في سن مبكرة. ثم تعلقت فلورنس بمادة الرياضيات وطلبت من أبوها أن تتعمق في دراستها، لكن لم يعجب أم فلورنس تجاهل ابنتها لدروسها المنزلية اللي راح تؤهلها يوما ما لكي تصبح زوجة قادرة على إدارة بيت أرستقراطي كبير، فرفضت طلب ابنتها لدراسة الرياضيات. بعد جولات إلحاح من الفتاة على الجانب الأضعف في الأسرة وهو الأب، يرضخ الأبوان أخيرا لطلب بنتهم عشان تدرس الرياضيات. فكان من معلميها الكبار جيمس سيلفستر، عالم الرياضيات الإنجليزي اللي كانت له جهود علمية مميزة في دراسة علم المصفوفات أو الميتريكس، وكان من درسوها أيضا آرثر كيلي، عالم الجبر والمصفوفات والهندسة الإنجليزي. وطورت نايتنغيل اهتمامها بالرياضيات بشكل كبير لتأثرها بالعالم البلجيكي أدولف كواتلي اللي قدر يطبق الأساليب الإحصائية على بيانات قادمة من وين؟ من علوم اجتماعية مش فقط رياضية. هذا التطوير بيصير علامة فارقة في حياة فلورنس فيما بعد. لما صار عمرها 16 بدأت تتكون عند فلورنس قناعة بأن التدين الحقيقي يرتبط بتقليل معاناة الإنسانية، ورأت أن التمريض هو الطريق المناسب لخدمة الرب والبشرية. فبدأت بشكل فردي برعاية المرضى في عائلاتها وعائلات الجيران، وحاولت فلورنس مرارا إقناع أهلها بأن تتدرب يعني بطريقة أهلها أنها تكون ممرضة، لكنها واجهت معارضة شديدة لأن أهلها كانوا يشوفون هذه يعني الوظيفة بنظرة دونية. وإلى جانب ذلك حاول أمها وأبوها إقناعها بالزواج، خاصة وأنها قد بلغت أواخر العشرينات من عمرها، لكنها كانت تشوف نفسها في مسار آخر مختلف في الحياة، في العلم وخدمة الإنسانية. في القرن 19 في بريطانيا ما كان التمريض مهنة مناسبة للمرأة المثقفة المنتمية للطبقة العليا. ووصف المؤرخ الطبي فيلدن غاريسون الفترة بين النصف الأخير من القرن 17 ومنتصف القرن 19 بأنها العصر المظلم لمهنة التمريض. فقد كانت الممرضات في هذا العصر قادمات من بيئات فقيرة وغير ماهرات، وغالبا ما كانوا يربطونهم بسلوكيات غير أخلاقية للأسف طبعا. إلى جانب ذلك كانوا يخدمون في مستشفيات أغلبها تتسم بالقذارة والفوضى، وكانت أماكن لانتشار العدوى أكثر منها أماكن للرعاية الصحية. لذلك ليس من الصعب فهم ليش رفضت عائلة فلورنس نايتنغيل أن تلتحق بنتهم بمهنة التمريض. في عام 1949 كانت نايتنغيل في أوروبا، فراحت للمستشفى اللوثري في مدينة كايزرسفيرث في ألمانيا اللي اليوم صارت حي في دوسلدور، وهناك تلقت أول تدريب مهني للتمريض في حياتها.

وبعدين سافرت إلى مصر واخذت برنامج تدريبي مكثف في الإسكندرية في التمريض في عام 1850. وبعدها شوفوا اجتهادها كيف، رجعت إلى ألمانيا مرة أخرى وتسجل نفسها كممرضة في المدرسة اللوثرية وتتعلم مهارات التمريض الأساسية بجانب مهارة إدارة المستشفيات. وأخيرا بعد رحلة علمية تعليمية رجعت لبريطانيا ودخلت في مؤسسة ترعى السيدات اللي توهن مربيات، لكنها أدركت أن الأفضل من هذا العمل هو أن تدرب الممرضات. فشو سوت؟ تطوعت كمشرفة في مستشفى كينغز كوليدج في لندن، ولكن تجري الأقدار بطريقة ما توقعتها. في أكتوبر عام 1853 أعلنت الإمبراطورية العثمانية الحرب على روسيا، فانضمت بريطانيا وفرنسا للعثمانيين لوقف التمدد الروسي، ودارت حرب عنيفة في شبه جزيرة القرم. أنشأ الجيش البريطاني مستشفى لمعالجة جرح المعركة في منطقة أوسكودار الموجودة اليوم في الجانب الآسيوي من اسطنبول. كانت المعارك محتدمة والحرب تفتك بالآلاف من الجنود من الطرفين في كل يوم، وتشير التقديرات إلى أن حوالي 25 ألف بريطاني و100 ألف جندي فرنسي ومليون روسي ماتوا في تلك الحرب، لكن معظمهم مات من المرض والإهمال. زار مراسل صحيفة لندن تايمز ويليام هاورد المستشفى الميداني في أوسكودار وقال في تقريره إن الجنود يموتون بسبب الإهمال والآلاف يتم دفنهم كفئران ميتة، وتحدث عن الرعاية الصحية السيئة والمستلزمات الطبية غير المتوفرة، فشن الشعب البريطاني حملة هوجاء على الحكومة. مع اشتداد الحملة الإعلامية والشعبية ضد الحكومة الإنجليزية، أرسلت الحكومة خطاب إلى فلورنس نايتنغيل تطلب منها أن تقود مجموعة من الممرضات إلى معسكر الجرحى في أوسكودار، لكن نايتنغيل طلبت أن يسمح لهم بالذهاب لميدان القتال. المهم راحت نايتنغيل تقود 38 ممرضة إلى المستشفى الميداني في تركيا، فتتفاجأ بما أسمته مملكة الجحيم، حيث الجرحى يموتون في ثواني ليس بفعل الرصاص وإنما من الزحام في داخل المستشفى. تصوروا كان الزحام والبكتيريا والإهمال الطبي ونقص مساعدات كلها أسباب أدت إلى موت الناس أكثر من موتهم في ساحة المعركة. إلا أن أطباء المستشفى العسكري في أوسكودار ما تعاونوا مع نايتنغيل، يعني منوها اللي جاي بتعلمنا، فقامت واشترت المعدات المطلوبة بأموال قدمتها لها صحيفة لندن تايمز، ثم قامت بتدريب زوجات الجنود علشان يساعدونها في تمريض الجرحى وتنظيف العنابر. بس الشيء المهم الآخر أن نايتنغيل حطت معايير إدارية صارمة للرعاية الطبية، بحيث يحصل كل جريح على أشياء أساسية مثل الاستحمام وملابس نظيفة وضمادات معقمة وطعام كافي. يعني تصوروا أن كل هذه الأشياء اللي اليوم نعتبرها بديهيات ما كانت ستاندرد في ذلك الوقت. نايتنغيل ذهبت لأبعد من ذلك، فاهتمت بالحاجة النفسية للمرضى وقامت تساعدهم في كتابة رسائل لأقاربهم، وراحت تعمل لهم أنشطة ترفيهية وحطت برامج تعليمية لمن تشافى منهم. لما كانت نايتنغيل تتجول في أجنحة المستشفى وخيام المرضى ليلاً علشان تطمن عليهم، كان الجنود يقبلون طرف ثيابها امتناناً وتقديراً لها، وأطلقوا عليها لقب السيدة ذات المصباح Lady of the Lamp. هذه الجهود الكبيرة والجديدة في رعاية جرح الحرب قلت معدل الوفيات بنسبة 2%، وهي نسبة مش قليلة أبداً على جهود شخص واحد فقط. الصحافة البريطانية نقلت صورة لنايتنغيل وهي تمرض الجنود، ونشرت معها رسائل بعض الجنود لأهلهم بعد أن ساعدتهم فلورنس في كتابتها، فتحولت في بريطانيا لبطل شعبي. بعد مدة تشجعت نايتنغيل وتركت المستشفى حق الناس اللي يعني دربتهم الممرضات، وانطلقت إلى ميدان القتال مباشرة في جزيرة القرم. تصوروا كان هدفها هو رعاية الجرحى في الميدان مباشرة، لكنها أصيبت بحمى القرم أو الكريميان فيفر، وهي حمى شديدة يعني جتها بعد ما شربت حليب ملوث، وهالحمى تمت معها لفترة طويلة من حياتها.
في الفترة اللي كانت فيها نايتنغيل ترعى الجرحى كانت تختلس ساعات في الليل تقوم فيها بتسجيل إحصائيات عن أرقام الوفيات وأسباب الوفاة والظروف اللي أدت لانتشار الكوليرا والتيفويد بين الجنود، لتتفاجأ في النهاية بنتيجة صادمة. تصوروا، لقد مات أكثر الجنود بفعل الإهمال أكثر من الحرب نفسها. فمثلا من كل 18 ألف حالة وفاة هناك 16 ألف ماتوا بسبب أمراض نتجت عن تلوث الماء وقلة النظافة في داخل المستشفيات. فكتبت فلورنس قائلة: جنودنا يتطوعون ليموتوا في عنابر المستشفيات. فكرت نايتنغيل كيف تقنع الناس والمسؤولين باللي توصلت إليه لضرورة إصلاح المستشفيات وقطاعات الرعاية الصحية، وعلى رأسها التمريض طبعا. كانت تدرك أن الإحصائيات والأرقام الناس ما بتفهمها بسهولة، وهنا توصلت إلى فكرة عبقرية صراحة استخلصتها لمدرسة الإحصاء والرياضيات، وهي شيء نسويه لين اليوم. تعرفون شو؟ حولت الأرقام إلى رسومات بيانية يسهل فهمها واستيعابها، حيث قسمت البيانات إلى رسوم مليئة بالأعمدة والأشكال الهندسية الشارحة للمعلومات بشكل سهل. فشرحت فيها أنواع الوفيات وأسبابها، وكانت تقارن أعداد من توفوا في ميدان المعركة بمن توفوا في داخل المستشفى مع توضيح الأسباب، وبذلك قدرت أن توصل رسالتها للمجتمع بشكل سهل وبسيط. بعد انتهاء الحرب رجعت فلورنس نايتنغيل لبريطانيا واستقبلت استقبال الأبطال من الشعب الإنجليزي، واستقبلتها كذلك الملكة فيكتوريا، وتناقشت معها في الحاجة لهيكلة وتطوير القطاع الطبي في المؤسسة العسكرية البريطانية. واستنادا إلى ملاحظاتها في شبه جزيرة القرم، كتبت نايتنغيل تقرير تفصيلي وقدمته للحكومة البريطانية والمسؤولين العسكريين عن الأمور اللي تؤثر على الصحة والكفاءة في إدارة المستشفيات التابعة للجيش. كان تقرير من 830 صفحة يحلل تجربتها بالتفصيل ويقترح الإصلاحات الصحية المناسبة. هذا التقرير المليء بالرسوم البيانية مثل ما قلنا أحدث ضجة كبيرة، ترتب عليها إعادة هيكلة كاملة للإدارة الصحية في داخل الجيش البريطاني اللي بادر وأنشأ إدارة عليا عرفت لاحقا بالهيئة الملكية للصحة في الجيش البريطاني في عام 1857. في عام 1859 وتقديرا من الحكومة البريطانية لجهود نايتنغيل، تم تأسيس صندوق نايتنغيل جمع فيه 45 ألف باوند وضع تحت التصرف فلورنس، اللي حطت الجزء الأكبر منه في تأسيس مدرسة نايتنغيل للتمريض في مستشفى سان توماس في لندن. هذه المدرسة أضفت الطابع المهني والأكاديمي على مهنة التمريض، حيث حولت نايتنغيل التمريض من مجرد مجال يتم تعلمه بشكل يعني ذاتي وغير حرفي لمجال أكاديمي يتم يعني الدخول له عبر دراسات معتمدة. وجعلت نايتنغيل التمريض خيارا مهنيا مقبولا ومشرفا للسيدات اللي يرغبن في يعني في العمل خارج منازلهن، بعد أن كانت هالمهنة شيء معيب. في هالمدرسة تم تطبيق النموذج الإحصائي اللي حطته نايتنغيل مع مجموعة من مفاهيم وتعاليم أخرى ابتكرتها، ليصبح لاحقا نموذجا تأسيسيا لقطاع التمريض في العالم كله. تصوروا، ومن خلال صندوق نايتنغيل أيضا تم تأسيس مدرسة لتعليم القابلات يعني الميدوايفز اللي يولدون النساء في مستشفى كينغز كوليج في لندن. في عام 1860 نشرت فلورنس أعمالها الأكثر شهرة، وهو كتاب ملاحظات حول التمريض أو Notes on Nursing. هذا الكتاب سيصبح بمثابة مانيفست أو وثيقة أساسية لمبادئ علم التمريض عالمياً، وما يزال يطبع حتى اليوم بعدد من اللغات الأجنبية. نشرت نايتنغيل بعدها أكثر من 200 كتاب وتقرير ونشرة حول مبادئ الرعاية الصحية، مما أدى إلى تحسين صحة الأسرة البريطانية لكثرة ما تمت قراءته. كانت نايتنغيل مؤمنة بأن أفضل رعاية صحية تبدأ في داخل المنزل، والرعاية الصحية لابد تصل لجميع فئات المجتمع، الفقراء والأغنياء سواسية. لذلك قامت بتأسيس منظومة رعاية صحية تستهدف تدريب الممرضات والأمهات في المناطق الفقيرة. في سبعينات القرن التاسع عشر سمعت الأمريكية ليندا ريتشاردز بجهود وعبقرية فلورنس نايتنغيل، فسافرت لبريطانيا علشان تدرس وتتعلم منها.
ثم رجعت إلى أمريكا لتصبح أول ممرضة متدربة أمريكية. وظلت فلورنس تساعدها بالنصائح والإرشادات حتى أنشأت ليندا مدارس تمريض يعني عالية الجودة لتدريب الممرضات الجدد، وتصبح بذلك ليندا جسر لنقل المعرفة والتعاليم اللي أخذتها من نايتنغيل إلى أمريكا أولاً وبعدين اليابان. ثم تحولت ليندا هي الأخرى لرائدة عالمية للتمريض، وصارت أعمال نايتنغيل مصدر إلهام لكل الممرضات في الحرب الأهلية الأمريكية. في أوائل ثمانينات القرن التاسع عشر كتبت نايتنغيل مقالاً دعت فيه لاتخاذ احتياطات صارمة لقتل الجراثيم. هذا المقال صار لاحقاً مقرراً على الطلبة في المدارس البريطانية. تصوروا في الفترة ذاتها استلهمت الهيئة الملكية للرعاية الصحية في الهند نموذج البيانات الإحصائية اللي حطته نايتنغيل، مما أدى لإصلاحات بيئية جديدة في كل نظام الرعاية الصحية في الهند. ولهذه الأسباب أصبحت نايتنغيل الشخص المؤسس لعلم ومهنة التمريض الحديث. وتقديراً لجهودها منحتها الملكة فيكتوريا في عام 1883 الصليب الأحمر الملكي، وهو وسام عسكري رفيع جداً. وفي عام 1907 منحت نيشان الاستحقاق لتكون أول سيدة تحصل عليه، وغيرها الكثير من النياشين والأوسمة التقديمية الأخرى اللي حطت نايتنغيل على رأس قائمة المبدعين في هذا المجال. اليوم بفضل جهود فلورنس نايتنغيل وعلماء الإحصاء يمكن استخدام البيانات في تحقيق نتائج ملموسة لكي نرشد القرار الإداري في عدة قطاعات مش فقط في قطاع الصحة. فصلنا اليوم ناخذ بيانات المرضى ونرصدها إحصائيا لنستعد للمشاكل والأزمات الصحية. فمثلا في الإمارات لما يعني ضرب وباء كوفيد في العالم كله كانت الحكومة مستعدة لمواجهة الأزمة. ليش؟ لأنها تملك بنية تحتية متقدمة في الإدارة الذكية للبيانات. نايتنغيل حطت قاعدة ذهبية تقول: الخوف، عدم اليقين، الانتظار، التوقع، أشياء تضر بالمريض أكثر من أي شيء آخر.

0: الفهم من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدنية FM، لون جديد.
1: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. 4 حلول، جودة واحدة، من الأساس للتشطيب. اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
2: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
3: نحن نوفر لك الراحة
2: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك يرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية.
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: سبب شفاؤك.
3: سبب شفاؤك.
2: بإذن الله.
3: بإذن الله.
2: للحجز والاستفسار 7821174410. عدن، خط 90 في جانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: الرعاية الكاملة.
3: الرعاية الكاملة.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، لا يوجد أي شخص ليس لديه مشكلة نفسية. فقط يجب عليك أن تعلم أن المرض النفسي قابل للعلاج والشفاء بإذن الله كأي مرض آخر. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج، تبن، صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
6: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر، وأنا أخاف، من أنا إيش أقول له، إيش أفعل؟
7: اسمعيني يا بنتي، لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
8: أهلين أخي، كيف حالك؟
7: الحمد لله.
8: متى وصلت من السفر؟
7: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك، البنت عادها صغيرة بالمدرسة. يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها والأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
8: يا أخي هذه عاداتنا وسلفنا، ولا بيحصل حاجة
7: يا أخي الزواج
8: لا لا لا

0: شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
1: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر ستر للبنت. والآن أنا نادم ما شد الندم.
2: التعليم أيضا ستر. أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
3: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM.

0: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غير سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-01.

0: واحد سبعة. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
1: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: ناداك الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
4: عدنية FM.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي. تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الديني فقه الوصية مع الشيخ سليمان الجاسر.
1: عدنية FM لون جديد.
2: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين.
3: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده؟

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامج فقه الوصية مع ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ سليمان بن جاسر الجاسر، رئيس مجلس إدارة مركز واقف وعضو اللجنة الشرعية بالوقف الصحي بوزارة الصحة والمستشار بالهيئة العامة للأوقاف. حياكم الله فضيلة الشيخ.
1: وحياكم الله أخي الشيخ حسان، وأسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفات العلى أن يبارك في هذا البرنامج وأن يعيننا جميعا على أداء ما أوجب الله عز وجل علينا، ومن ذلك كتابة وصايانا.
0: اللهم آمين. شيخ، قد يكون للشخص نية ورغبة وعزم على أن يوصي بنسبة من ماله أو بقدر معين من ماله، لكن ما عنده خبرة في وش هي الجهات اللي ممكن تكون مصارف للوصية.
1: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كبيرا. كنا في حلقة سابقة تكلمنا عن أركان الوصية، وقلنا إن الأركان 5 أركان. أولا الموصي وهو الذي يكتب الوصية، والثاني الموصى به وهو قد يكون نقدا أو أسهما أو عقارا أو كتابا أو مصحفا أو حفر بئر أو غير ذلك، والركن الثالث الموصى له وهو المستفيد من الوصية، وهذا هو المراد به من مصارف الوصية. والركن الرابع الموصى إليه، أي الذي هو الوصي الذي سيقوم بتنفيذ الوصية. والركن الخامس والأخير، زاد بعض أهل العلم ركنا خامسا، وهو ما يتعلق بالصيغة، صيغة الوصية بأن تقول أوصيت أنا فلان بن فلان قد أوصيت كذا وبكذا. فمصارف الوصية، أدعو كل مسلم أن يتأمل حاله، ما الأعمال التي قام بها في حياته؟ مثال أخي الشيخ حسن قد بنى مسجدا، فمما يحسن بك أن تضع من مصارف وصيتك من الأمور المالية أن تجعل صيانة المسجد وترميمه، وكذلك ما يتعلق بسد احتياجاته من فرش ومكبر صوت وإضاءة وتكييف وبرادة، ومن حاجاته ما يتعلق بحلقات تحفيظ القرآن الكريم، الصرف عليها على المعلمين وعلى ما يتعلق بما يحتاج إليه في هذا العمل وهو تعليم القرآن، كذلك التفطير الصائمين وما أحوجنا إلى مثل هذا، كذلك ما يتعلق تهيئة المسجد لموضوع الاعتكاف في رمضان، يحصل اعتكاف

0: طيبا يحصل هناك تهيئة لهذا المسجد. أقصد أن هناك عمل صالح في حياتك بدأت به، ما حاله بعد مماتك؟ من سيتولاه؟ من سيقوم به؟ اجعل نصيبا من أسهم وصيتك. قد تقول الخمس، ومن مصارف وصيتي في خمس مالي واحد العناية بالمسجد واحتياجاته.
1: جميل.
0: ومن المناسب، وهذا من الأخطاء الموجودة في عند الموصين، يذكر بأنني بيت مسجد. طيب بأي دولة؟ بأي مدينة؟ بأي حي؟ ما موقعه؟ واليوم الحمد لله وسائل التواصل، يعني ما يتعلق بالوصف والمكان والشارع والحي والمدينة والمنطقة وكذلك الدولة، كلها متاحة الآن من فضل الله سبحانه وتعالى. فبين المصروف عليه، ما هو المسجد؟ حفر بئر مثلا، مثلا بيت من البيوت التي قمت بوقفها. قد يكون وقفك لديك وقف لكنه تعطل، تجعل من مصرف وصيتك العناية بأوقافي التي تحتاج إلى ترميم وغير ذلك. من الأمور التي أؤكد عليها في كل هذا في جانب الموصي، قد يموت له أحدا من أبنائه وبناته، اجعل نسبة من وصيتك في إعطائك لأبناء وبنات ابنك الذي مات، لأنه لا يرثك.
1: صحيح.
0: أو كذلك ابنتك التي ماتت، لن يكون نصيب من ميراثك لأبنائها وبناتها، فتوصي لابنك الميت وابنتك الميتة، يعطى ماذا؟ يعطى ذريتها. ومن الأمور المهمة جدا حقيقة أن تعتني بالأقارب، وقد يكون أحد منا عنده أقارب فقراء مساكين، لكن لا بد أن نعرف من هو الفقير في الشرع. الفقير هو الذي لا يملك شيئا، أو الفقير هو الذي يملك دون نصف حاجته، حاجته ألف ما يملك إلا 500، نقول هذا فقير. أو المسكين، فالمسكين هو الذي يملك لكن يملك شيئا لكن لا يكفيه. بينما التعريف الآخر للمسكين هو الذي يملك شيئا ولكنه ماذا؟ أعلى من نصف حاجته، أعلى من نصف حاجته، حاجته 1000 ريال يملك 600. ما نقول هذا فقير، نقول هذا مسكين، يملك لكن لا يكفيه، لكنه يملك أعلى من النصف، أعلى من النصف. فأقول من مصارف وصيتي يصرف للفقراء والمساكين من أسرتي من أقاربي. والله تعالى قد بين في كتابه العزيز العناية بالأقربين في 16 آية، ومن ذلك الأيتام، وقد يكون هؤلاء الأيتام من ذريتك، بل قد يكون من مصارف وصيتك للفقراء والمساكين والأيتام والأرامل التي مات عنهن أزواجهن، أو مطلقات. وإنك أعجبني في سيرة الزبير عمر رضي الله تعالى عنه لما أوقف وقفا على نفسه دارا في مكة، قال ومن بعده أن ينتفع من هذا البيت ولده، أي يعني أولاده، وخص من ذريته من أولاده المطلقة المردودة التي طلقت، أو الأرملة التي مات عنها زوجها. من يلتفت لهذا يا شيخ اليوم؟ ومن الأمور التي ينبغي علينا أن يكون لدينا ضوابط في مصارفنا، فقد تستغني الذرية.
1: صحيح.
0: وإن نزلوا عن ما أذكره، بل قد ينقطع، فلا بد من البديل. فإن استغنت ذريتي أو انقطعوا، ها، فيؤول مصرفه. قد يضع الإنسان مصارف وصيته على 5 أمور: 20% لذريتي وإن نزلوا، نقصد الأحفاد والأسباط. قد يكون 20% للأقربين المحتاجين. قد تجعلها أخي حسان لمن سيتزوج من ذريتي من أبناء أبنائي وبنات أبنائي وأبناء بناتي وبنات بناتي، يعطون مبلغا وقدره في الزواج، أو للتحجيج تحجج من وصيتك أحفادك وأصباطك ليكون الأجر لك. بل أخي الفاضل تكرم من يحفظ كتاب الله تعالى من ذريتك، تجعل مسابقة لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية. وقد تكون يا أخي حسان مصارف وصيتي في وجوه البر والإحسان، في مجالات الدعوة إلى الله عز وجل، في مجالات التعليم، أقصد الدعوة يعني طباعة كتب، كفالة الدعاة، أن تتكفل أخي الفاضل بتجهيز مكتب دعوي. واليوم نحن بحاجة إلى الوسائل الحديثة، شاشات، جوالات وغير ذلك، بل شراء سيارة للدعاة يتجولوا في الأسواق وفي الشركات وفي المستشفيات يدعون إلى الله عز وجل. ومنها التعليم، قد ترى بأنك تنشئ من ريع وصيتك مستشفى، أو نقول عبارة عن ماذا، جامعة، أو نقول مركزا تعليميا، أو نقول يا أخي الفاضل معهد تعليم اللغة العربية، تعليم التجويد، تعليم حقيقة التفسير وغيره من أحكام الشريعة. منها كذلك أن يكون مصرفها صحيا، أن تجعل من نسبة ريع وصيتك لعلاج المرضى، لشراء أدوية، لتمكينهم مما يحتاجون إليه. ألا نجد معاقين الآن من صغار أو كبار سن يحتاجون إلى عربيات، يحتاجون إلى وسائل في هذا الأمر. قد تقول من مصرف وصيتي شراء سيارة إسعاف، عيادات متنقلة. كذلك ما يتعلق بي من مصارف وصيتي إعلاميا، أن يشترى من وصيتي موضوع كما لا يخفى عليك تطبيقات قرآنية، أو الصرف على مواقع إلكترونية. ومنها كما نعود يعني نعتادها كثيرا سقي الماء، وهذا سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه لما فقد أمه وماتت فجأة قال يا رسول الله إن أم سعد ماتت، فأي الصدقة أعظم أجرا؟ قال عليك بالماء، فقام فحفر بئرا فقال هذه لأم سعد. وأسأل الله في هذه الساعة المباركة أن يغفر لآبائنا وأمهاتنا، وأن يجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، أن يفسح لهم في قبورهم، أن ينول لهم فيها، وأن يرحمهم كما رحمونا. وأسأل الله تعالى يجمعنا وإياهم في الفردوس الأعلى في جنة عرضها السماوات والأرض مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين.
1: اللهم أمين. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، ألقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين.
3: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده؟

0: رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM لون جديد.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781 296 111. فروعنا في سيئون.
3: بدافع العود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: فاتتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية FM على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية FM لون جديد، لون جديد بكل المقاييس.

0: ثقافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 1 ظهرا برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية لأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر. تطمن على قلبك. في مستشفى الريادة، حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الريادة الدولي. للحجز والاستفسار 7-8-211-7410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولي. الرعاية الكاملة.
1: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس، ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. 4 حلول، جودة واحدة، من الأساس للتشطيب. اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اعلم أن صحتك النفسية لا تقدر بثمن، لذا اجعلها من أولوياتك في الحياة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02512173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
1: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
2: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء
1: يا بابا؟
3: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
2: اسمعيني يا بنتي، أول شيء أنا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا. خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقفه عند حده.
1: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
2: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه. انا بجنبك ولا يمكن اسمح لاحد ان يأذيش.
4: الابتزاز الالكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت، الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فورا.
5: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
6: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77468-99-99 أو 780-299-33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم. عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.
9: يا
10: في وسط الزحمة تفاصيل كثيرة ما تتوقفش، وما بين الخبر وواقع الحياة نأخذكم في استراحة قصيرة، ننقل لكم الصوت كما هو.
11: يا سهلا بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين. معكم باستراحة الظهيرة من الإعلام.
10: كونوا معنا في موعدكم اليومي مع الهدوء في وسط الضجيج، واجعلوا من نصف يومكم لحظة مختلفة، لحظة نأخذ فيها نفس ونقترب أكثر من الواقع. برنامج استراحة الظهيرة، استراحة الظهيرة، يأتيكم من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 12:30 على إذاعة عدنية FM 88.9. عدنية FM، لون جديد.

يا مساء الخير عليكم مستمعينا الأعزاء، مستمعينا الكرام، مستمعينا في كل مكان. أهلا وسهلا بكم مجددا في حلقة جديدة من برنامجكم استراحة الظهيرة. سأكون معكم من وراء المايك أنا عليا محمد.

نلتقي بكم مجددا مستمعينا الأعزاء، وكما عودناكم في وسط هذا الضجيج أكيد نلتقي بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم استراحة الظهيرة، البرنامج اللي بنحاول إن إحنا نكون فيه قريبين منكم وإن إحنا نركز أكثر على تفاصيل

0: نتكلم عن موضوع موضوع خفيف موضوع طريف، حابة إن إحنا نتحدث في هذا الموضوع. والموضوع هذا ممكن في البعض من الناس يأخذه من باب الطرافة والشيء العادي، وفي ناس ممكن هذا الموضوع يشكل لهم أهمية كبيرة جدا. في بعض الأحيان بنلاقي أنفسنا إن إحنا واقعين في ورطة، الورطة هذه هي ورطة من نوع آخر، وهي ورطة نسيان الأسماء. في بعض الأحيان ممكن إنه نقابل شخص، هذا الشخص أنا بعرفه، والشخص هذا قد قابلته من قبل وحد ودار بيننا الكثير من الحديث، ولكن أنا ناسية اسم هذا الشخص. فتلاقينا أو نلاقي أنفسنا بنحاول بقدر المستطاع إن إحنا ما نعترفش بهذا الشيء، لأنه البعض بيشوف إنه نسيان الاسم يعني عدم الاهتمام، ونسيان الاسم يعني عدم تقدير هذا الشخص وعدم وضع هذا الشخص له قيمة. فأنتم كيف بتشوفوا لهذا الموضوع مستمعين العزاء؟ وهل قد مريتم بهذا الموقف من قبل؟ كيف تصرفتم في هذا الموضوع؟ ولو حد قابلكم ونسى اسمكم، هل بتأخذوا الموضوع ببساطة أو إن الموضوع هذا بشكل لكم يعني قلق كبير؟ نستقبل اتصال نقول ألو مرحبا. ألو صباح الخير، مساء الخير. ألو ألو
1: ألو،
0: يا مساء الورد. كيف حالك يا اسمك؟
1: قلت يا صباح الخير.
0: كيف حالك؟
1: عندي ما شرقت.
0: لا عندنا شرقت. كيف حالك؟
1: خيرات يا متهلين شهلينكم. أنا مرحبتين، تحيي لك تحيي القاضي، أعطيكم الصحة والمصاري.
0: الله يسعدك. تحيي
1: العم رياض يبعث له الصحة والمصاري، عاد زلمة حبيب قلبي.
0: تحية للجميع.
1: تحية للنجمة بنتي الذي ذكرتنا، الله يعطيها الصحة والعافية ويبعث لهم المشتركين جميعا الصحة والمصاري.
0: آمين يا رب.
1: إيش غلطي؟
0: إيش اسمك؟
1: أنا نابليون بونابرت، هذه الحملة الفرنسية في عدن.
0: هل قد حصل موقف إنه في حد جلس معك وتكلم معك هو يعرفك بس ناسي اسمك؟
1: شوفي يا ست الكل، هل المسألة أنا بالنسبة لي عادية. يعني أجي أبني آدم بعض حين أنسيه، أنسي اسمه، لكن أحيي ولا أحبه، الذاكرة مسجل الشكل الصورة.
0: أيوة،
1: لكن بس أقول له يا أخي سامحنا نسيت اسمك.
0: كويس، يعني أنت بتعترف.
1: أقول له يا أخي أنا اسمي فلان فلاني، يزعل ما يزعل أنا أنسي. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان نساي.
0: في ناس يخجل يخجل، في ناس يخجل
1: إنه يزعل مني نسيتنا. مش في بالك، مش في كذا. لا، المفروض يعذرنا كما أنا أعذر الباقي.
0: صحيح،
1: فالمسألة عادية ما فيهاش أي مشكلة. إيش اسمك؟ ولا يقول لي واحد مثلا يا أخي نسيتك إيش اسمك، أقول له أنا اسمي أبو حميد. أقول له أخي اسمي أحمد، اسمي علي، اسمي صالح، فما فيش مشكلة.
0: يعني ما عندكش مشكلة إنك تعترف إنك نسيت اسم الشخص وتسأله؟
1: أنا بالنسبة لي ما في أي مشكلة، لأنه أنا أكبر نساي.
0: في ناس تلاقيهم يخجلوا ويروحوا يسألوا فلان يا أخي ذكرني اسم ذا الشخص، علشان إيش؟ ما يطرحش نفسه بموقف محرج.
1: لا أنا ما استعي، يعني ما بستعيش منه، لأنه أصلاً أنا نساي وبنسي وغيري بينسينا. مسألة عادية، أقول له بصدر رحب يا أخي نسيت اسمك، لو سمحت اسمك، بس أنا ذا كله كشكل ذاكر، كصورة ذاكر.
0: أيوة،
1: بس الاسم نسي. أقول له لو سمحت يا أخي شوف أنا نسيت اسمك، مشاغل الدنيا كثيرة، نسيت اسمك، قل لي إيش اسمك.
0: كويس، يعني إنك بتأخذ الموضوع بهذا الأسلوب. أنا صراحة من الأشخاص من النوع اللي أنا من الأشخاص اللي أستحي، والله تلاقيني مش عارفة ومتلبكة ومش عارفة كيف أسوي.
1: بختبط. لا برتبش، يعني بتخربط في الكلام، بحترق. ليش ذا كله؟ أنا على طول يا أخي سامحنا نسيتك، شكله أنا حافظه شكلك يا أخي. أيوة صح، أنا بذكرة ساكن في مكان فلاني في منطقة الفلاني، كنا أنا وأنت كنا نشتغل في مكان فلاني، كنا كذا كنا كذا، صادفنا في كذا، بس يا أخي اسمك نسيته.
0: كويس إنك تتعامل مع الموضوع بهذه الطريقة. شكرا لك صديقنا أحمد اللبناني، صديقنا الدائم، شكرا لمشاركتك.

0: إذن خلونا نستقبل اتصال آخر مستمعينا الأعزاء ونشوف هل الجميع يعني يتعامل مع الموضوع مثل ما بيتعامل فيه صديقنا أحمد اللبناني أو لا. نقول ألو مرحبا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا.
1: كيف حالك؟

0: يا بنتي عليا؟
1: الحمد لله. عليا عليا الحمد لله. عم ابو فهد الحمد لله. الو الو ابو فهد، يا ريت ترجع تواصل فينا من جديد ابو فهد.

0: إذا المستمعين الأعزاء، أكيد إحنا ما زلنا مستمرين معكم في موضوع حلقتنا لهذا اليوم. وهل فعلا يعني نسيان اسم الشخص يعني بيدل على إن إحنا مش مهتمين بهذا الشخص، أو إنه هذا الموضوع له علاقة أكثر في الذاكرة، له علاقة أكثر في الانتباه؟ فممكن إنه تحصل هذا الشيء وإن إحنا ننسى الأسماء. خلونا نستقبل اتصال ونقول ألو مرحبا.
1: يا مساء الخير.
0: مساء الورد.
1: هلا حبيبي، يا مساء الخير عليكم على المتصلين جميعا.
0: أهلا وسهلا أم حمزة.
1: والله النسيان هذا أصبح اللي هي ضروري بحياتنا، أصبحنا خلاص زهمرنا بدري. أنا شوفيني الناس كل اللي بالشارع، مثلا سائق الباص، ابو المحل، اللي يبيع بالبسطة، كلهم عندي احمد، اصيف لهم احمد.
0: كلهم احمد.
1: احمد اللبناني. كويس. لكن ايوه علي اي حد يسميه احمد، لكن الناس اللي يقابلوني اذا يسموني باسم خواتي الكبار.
0: يسموكي باسم اخوات. ايوه
1: اهلا، ما ازعلش يعني، ما نحت احيانا مرتين كذا يعني، لما الاقي واحده مثلا تقول لي اني اعرفك، اني مشبهه عليك، اني مش عارفه، وتذكرني وتذكر خواتي وتذكر اهلي، اني اقول لها ايوه ايوه ذكرتي، انا نسيت انت اسمك من، عادي حاجه. أيوة. ما تزعلش.
0: كويس يعني حلو.
1: تقول لي اني فلانه نسيتيني، لا والله ما نسيت، بس الحياه والدنيا، فهذا الشيء اصبح انه عادي مزعل يعني، لازم اني اخرج واحافظ الابجديه كلها، اسم كل واحد بيقابلني.
0: في البعض بيقول ها ما ذكرتيش اسمي، يعني ما حفظتيش اسمي.
1: لكن في بنات بعضهم كذا يتقنزعوا، نسيتيني. ايوه تذكريني. في لا في واحده تعبني، قال لي لا ما بقول لك شو اسمي لما تذكري. قال لي ما بقول لك شو اسمي لما تذكري. قلت له والله عادي، هو واحده وصف لاختي فلانه فلانه فلانه، بعدين ذكرت لي اسمه، قال لي لا من نسيتيها دي فلانه. خلاص قلت له ان شاء الله تكون بلاقيها مره ثانيه.
0: هو الموضوع لو اخذناه ببساطه بيكون. ايوه معاكي ام حمزه.
1: ايوه تفضلي.
0: قلت لك الموضوع لو اخذناه ببساطه ما بيكونش فيه نوع من الحساسيه. أكيد. ولكن انا يا ام حمزه من النوع اللي انحرج، خصوصا لما اكون اعرف ذا الشخص، انحرج ما اعرفش اسمه، فتلاقيني كيف اتصرف؟ اروح لعند اي شخص، مثلا لما نكون في عمل، في لقاء، في ورشه، ذكروني اسم هذا الشخص من، علشان ايش؟ احس انه لو سالته ممكن انه يزعل مني. ولكن زي ما قلت الموضوع بسيط ومش بالصعوبه هذه.
1: ايوه الموضوع بسيط جدا.
0: الله يسعدك يا أم حمزة. الله يسعدك، وأنا بشكرك جدا على روحك الجميلة أم حمزة، صاحبة روح جميلة. الله يسعدك. أكيد إحنا مستمرين مستمعينا الأعزاء بهذا الموضوع الخفيف والطريف اللي حابين ناخذ فيه آراءكم، ونستقبل اتصال نقول ألو مرحبا.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يا مساء الخير يا علياء.
0: الورد.
2: يا تحياتي ليش، وتحياتي لكل الطاقم وكل المستمعين جميعا.
0: تحياتنا لك يا سناء. سناء كيف حالك؟
2: تمام الحمد لله، الله يسلمك. انت كيف حالك؟
0: الحمد لله. سناء كيف انت مع الاسماء؟ بتذكري الاسماء او بتنسيها؟
2: والله شوفي يا علياء، سبحان الله المشاغل الحياه كثيره، والهموم بمحن والاخف تزايد والضغوطات تزايد، لكن شوفي نسيان الاسماء مش تعتبر انه يعني نقص اهتمام يعني للشخص وهكذا. والله شوفي انا من ناحيتي صراحه يعني من زي ما قال احمد يعني الموضوع عادي، ما في وش اي مشكله. يعني قد يمكن انه اقول له يعني من انت، يعني يمكن يعني اذكر صوتك لكن اسمك ناسي، لا أو طابقتك بالمكان الفلاني واسمك ناسي نسيته وهكذا، فقادي مش مشكلة يعني. فعلى مش يعني علي يعني خد صدفت يعني مثلا الناس زعلوا مني ليش نسيت اسمهم، أو إنه يعني قالوا ليش وهكذا، فقالي عادي مش مشكلة، ما فيها أي إشكالية. مثلا أنا لما قالوا تنعين وهكذا، إلا في يعني من يعني يعانوا من هذا الشيء، لكن أنا من طبعا عادي لو لغيت شخص مثلا ونسيني او نسيتي، يعني في الامر طبيعي يعني، هو يعني يكون يعني مدرك النظر اللي يعني لظروف اللي اعاني فيها، او انه فتره معي فتره طويله، وانا نفسي فيها مثلا اقدر يعني وضعه وظروفه اللي كان فيها هو، او انه يكون لنا يعني فتره ما نلتقيش وهكذا، يعني في الامر يعني ما فيش اي خلافات يعني. يمكن اني انا يعني اعمل زعال، اعمل وما عطيش أي اهتمام خلاص يعني أتناسى هذا الشخص أنهيه من حياتي تماما.
0: في البعض يا سناء يقول ها لا يعني أنت قللت من قيمتي كيف مش عارف اسمي. في البعض يأخذ بهذا الأسلوب.
2: أو شوفي في من نوعية أيوة بس أنا أقول يعني لا مش يعني شو أقول ما يوصل لهذه الدرجة الأسم الموضوع مش له داعي يعني لو كان أنا قلت من قيمتك يعني ما عاد بجي نتكلم معك أو إني يعني بتسالف معك وهكذا فإن الأمر طبيعي يعني ما في أي مشكلة يعني في حاصل مش إنه مش في حاصل لكن أنا أحس يعني شيء عادي يعني هو يفهمني وأنا أفهمه وخلاص يعني انتهت المشكلة يعني ما في أي حاجة نحن عليا يعني نحن في مجتمع يشتي كبير يقرب يطول
0: وغسلها صح في البعض صح بيحاول إنه يعني يكبر المشكلة أو يكون الموضوع بسيط جدا وبعدين يبقى الموضوع كبير بسبب التحجيم الكبير لهذه المشكلة.
2: فعلا هو شوفي نحن يعني نحن كمجتمع يعني كلما بسطنا الأشياء كلما بسطنا المتواصل من حولنا فأصبحت يعني أشياء أنا يعني لازمة تكون مبسطة بشكل كنا كل ما تسهل لها سهل الله لنا يعني
0: أكيد
2: لدرجة خلاص يعني أصبح أخلط الحابل مع النابل وأكبر وعرض وهكذا فهذا صراحة ما عاد داعي لقدنا خلاص أقول لي فينا كفينا مش عاد داعي عشان نسي اسمها وصبا نقول ليش وكيف وليش نسيتني وأخرج من حياتي ومش عارفة كيف.
0: الله يسعدك يا سناء الله يسعدك أنا بشكرك.
2: أقولهم صراحة أنا عصا صدق يعني أقولهم مش تفكر يعني مش يفكروا الواحد يعني يفكر الأيام بالأساسيات مش عاد داعي الحاجات يعني اللي هي
0: صحيح صحيح
2: فاللهم إن شاء الله ربي جعلنا دائما كذا نذكر كل الأسماء ونذكر كل الملامح والأصوات من حولنا ونجعلنا إن شاء الله اللهم ننسى وإن شاء الله إن شاء الله التوفيق للجميع وتحياتي لك وشكرا
0: تحياتنا وسعيدة جدا بمشاركتك يا سناء شكرا لمشاركتك في أمان الله. مستمعينا الأعزاء في كمان لهذا الموضوع يعني زوايا علمية ونفسية واجتماعية. ففي بعض الأشخاص بنلاقيه إنه الذاكرة بتحفظ الوجوه أكثر من الأسماء وبيختلف أكيد هذا الشيء من شخص إلى آخر. نستقبل اتصال. ألو مرحبا.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام. أهلا وسهلا فيك أبو فهد.
3: كيف حالك يا بنتي؟ كيف انت بخير؟
0: الله يسعدك الحمد لله.
3: ايش اسمك يا علياء؟
0: اسمي علياء.
3: الله يحفظك.
0: الله يسعدك.
3: اقول لك بالنسبه للموضوع شوفي سبحان من لا يسى ولا ينسى ولا ينعم هو ارحم الراحمين الذي لا ينسى ولا ينسى ولا ينعم. اما الباقين كل الانسان خطاء وبني ادم نفسي وخطاي ولا اي انسان يقول يكذب يقول انه ما يخطي او ما ينسى او اي حاجه من هذا النوع. انا ما اصدق ابدا. النساء وارد ولكن انت اذا كان انت نسيت انسان او نسيت اسمه حاول انك تحضنه اهلا وسهلا كيف حالك كيف انت وكيف صحتك كيف اسرتك وكيف اهلك وكيف انت وكيف امورك ويا غالي ويا مدري ايش انا اجيب له كلام.
0: هروب من مشكلة الاسم من الورطة اللي انت وقعت فيها.
3: طبعا طبعا طبعا حاول انك
0: خبير ابو فهد. ابو فهد شكلك تنسى الأسماء كثير. خبير ما شاء الله عليك.
3: الحمد لله
0: الله يسعدك. الله يسعدك.
3: تجربة يا بنتي تجربة عمر 76 سنة.
0: اللهم
3: الحمد والشكر. ولعلمك الإنسان مهما يخطي مهما ينسى مهما هذا ولكن الإنسان إذا وصلت إلى طريق مسدود وهو سألك ما اسمي تقول له العفو منك والله يا ابني انا شفنا نسيت لكن الذاكره موجوده وصورتك موجوده ولكن نسيت اسمك العفو منك سامحنا ايش الاسم ما فيها قصه ولا فيها اي حاجه ولا فيها اي حرج.
0: الله يسعدك.
3: في بعض الناس يفعلوا بالحطة قطة وهي حاجه بسيطه ما تحتاج.
0: صحيح.
3: يلا شكرا وتحياتي لكم.
0: شكرا لك.
3: ونتمنى للاستاذ محمد فضل عمره سعيده وعوده بالسلامه الينا ان شاء الله باذن الله. هو ممكن يسافر يمكن مسافر اليوم أو بكرة إلى العمرة
0: إن شاء الله يوصل بالسلامة إن شاء الله.
3: ربنا يوفقكم مع سلامة.
0: شكرا لك. شكرا لك.

0: مازلنا مستمرين معكم مستمعين الأعزاء، وخلونا نستقبل اتصال نقول ألو مرحبا.
1: ألو مرحبا، مساء الخير.
0: يا مساء الورد، أهلا وسهلا.
1: مساءكم ورد وسعادة جميعا، وكل المتصلين والمتواصلين، ولك علياء.
0: أهلا وسهلا فيك أستاذة منى.
1: المشتركين فردا نسيت اسمائهم. ها خلاص.
0: أستاذة منى، هل أنت من الأشخاص اللي بتحفظي الوجوه أكثر أو بتحفظي الأسماء أكثر؟
1: والله كذا وكذا الأمانة، وفي بطبع زيك، يعني أنا من النوع اللي أحيانا ألتقي بحد مثلا بالعمل أو مثلا في الشارع أو بالبيت، يعني اسمه الكروه، أحاول ما أقدرش أنسي، يعني لو شفته وقو أنسي اسمه، الألاقي بالشارع تسلم علي مناني كنت أدرس معك، أحاول بالأمانة شبيني أحرق صدق.
0: حتى
1: أحيانا عادي أو أحيانا أعديها، وأحيانا هي لما تسألني تقول لي أني يعني عرفتيني أتلغيني أحرق، لكن لو خدها مثلا تكلمني وتسلم علي داخلتي ألف السؤال يقول من هي يعني ألف مرة.
0: صحيح،
1: يعني للأمانة هي مسألة نفسية، يعني زي ما قلتي لها جانب علمي لها جانب نفسي. وصدقي لو قلت لك أنه في البيت مثلا معي خالاتي ويلعب أصيح ذا باسم ذا وذا باسم ذا من كثر الربشة والماء خلاص أخبط بينهم، علي يا سعيد، يا علي يا محمد، يا سلمان، وهو ذا مع والله تضيع. حتى أمي الله يحفظها، أحيانا ما تصيح لي تناديني باسم أختي، وأنا مش إنه نسيان،
0: أيوة
1: ما تكون واحد، أيوة صحيح. هذه لها جانب نفسي واجتماعي، عارفة ليش أحيانا الإنسان يتعرض عليها لضغوطات كثير،
0: صحيح،
1: يعني تلاقي مضغوط يفكر بألف شغلة، ففي شيء ديك ساعة مفاجأة تجيله تخليه ينسي، يعني
0: صحيح.
1: والله بعضهم درجة إنه إحنا نخزن أشياء بالجوال علشان ما نسيها.
0: صحيح، ولكن احنا الان كمان ايش في التعامل مع هذا الشيء، المفروض ان احنا نتعامل معه بكل بساطه، يعني ما ناخذوش بعين انه لا انت مش مهتم، انت ما اعطيتنيش قيمه علشان كذا يعني قللت من شاني لما تسال عن اسمي،
1: نسيتني بالدرجه.
0: أيوة.
1: مش شرط أيوة. مش شرط والله، لانه زي ما قلتي نختلف من شخص لشخص، وزي ما عادك بداتي تتكلمي على الزوايا العلميه والنفسيه لهذا الموضوع، لانه من شخص لشخص يختلف. صح. بس حلو اللي يكون عنده روح كذا رياضيه ويخلي الأمور عادي بساطة.
0: أكيد
1: الأمان. حتى لو أنت بداخلتك يعني نوع من الخجل وكذا زي مثلا زيك وزي بعض الناس زينا، لكن عادي مش مشكلة، هذا ممكن من الأخلاق ومن الأدب يعني.
0: صحيح، بشكرك جدا أستاذة منى، شكرا لمشاركتك. إذا مستمعين الأعزاء، إحنا أكيد حنتكلم عن الموضوع من الناحية زي ما تحدثنا الزوايا النفسية لهذا الموضوع، والمشكلة زي ما قلنا هي مش في النسيان، وإنما المشكلة في بعض الأحيان تكون في الإحراج، وفي بعض الأحيان تكون مثلا للشخص تقبله لمدى أنك نسيت اسمه أو لا. حنروح على فاصل إعلاني قصير ومن ثم نواصل، ابقوا معنا مستمعين الأعزاء، وأكيد حنواصل موضوعنا لهذا اليوم.

0: وصولك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
2: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول، جودة واحدة، من الأساس للتشطيب. إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
5: عبر أثير إذاعتنا،
6: عبر أثير إذاعتنا،
5: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
7: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
8: بل للاختيار الصحيح.
5: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
7: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
5: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
7: الهندسة والحاسبات،
5: العلوم الإدارية والإنسانية،
7: الدراسات العليا والبحث العلمي،
5: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
7: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
5: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
6: خطوتك الأذكى.
7: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
5: 02-368-633 أو 718-4074.
9: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 362-777 أو 02-362-888 جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب أن نعترف بالألم والوجع النفسي الذي نشعر به، وعندما ينتابنا هذا الشعور علينا أن نطلب المساعدة والدعم والمساندة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري، العنوان لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
10: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
7: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
5: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
7: الدراسات الإسلامية،
5: الشريعة والقانون،
7: إدارة الأعمال،
5: المحاسبة،
7: الإدارة الصحية،
5: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
7: تقنية المعلومات IT،
5: نظم معلومات،
7: علوم الحاسوب.
5: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان، أو للتواصل عبر الأرقام التالية
7: 022-52-966 أو
5: 782-791-333. سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
7: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
11: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
12: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: عدن يا FM، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا FM، لون جديد.

عدنا لكم مجددا مستمعينا الأعزاء، وما زلنا أكيد مستمرين معكم في موضوع حلقتنا لهذا اليوم. والموضوع اللي نتحدث عنه أو تحدثنا عنه مستمعينا هو عن المشكلة التي بتحدث عند نسيان الأسماء. ولكن الكثير من الأشخاص، أو مثلا أنا من النوع من الأشخاص الذي ليس خوف، وإنما أن أنا أخجل من أني أنا أقول للشخص أن أنا نسيت اسمه. ليش؟ علشان مثلا الشخص الآخر تكون ممكن ردة فعله تكون مش لطيفة. يعني البعض بيشوف أنه نسيان الأسماء هو نوع من نوع عدم الاهتمام، وفعلا يعني بيقول انه طالما انت نسيت اسمي فيعني انا مش مهم بالنسبة لك، او انه انا ما فيش اي قيمة لي بالنسبة لك. ولكن زي ما تحدثنا، في كثير من الاشخاص بيشوف انه بيحفظ الوجوه اكثر مما بيحفظ الاسماء، وهذه هي بتختلف من شخص الى اخر. طيب، في الكثير يقول طيب احنا كيف نتصرف في هذه، اذا وقعنا في هذه المشكله؟ في عده اشياء. يعني العم ابو فهد قال انه بيحاول انه يعني يتخلص من هذه المشكله من انه يظهر محبته للشخص هذا، يجيب كلمات للشخص هذا، كيفك يا غالي، شخبارك، يعني زي هذه الاشياء من الممكن انها تنقذ الموقف. كذلك في البعض بيشوف انه الصراحة انه تكلمه وتقول له بس والله ذكرني باسمك، نسيت الاسم، ممكن تكون اكثر الطرق راحة للكثيرين. في بعض الاحيان ممكن الناس تستخدم موضوع التعريف بالنفس، مثلا تقول والله انا صراحة يعني تشرفت بمعرفتك وانا كذا كذا. فهذه الاشياء من الممكن انه تقدر تجنبك هذا الشيء. والأفضل إن إحنا ما نحولش الموضوع هذا البسيط مستمعينا الأعزاء إلى كارثة. والمفروض إن إحنا نتقبل هذا الشيء بكل رحابة صدر. يعني زي هذه الأشياء واردة، ومش من الصح إن إحنا نكبر الموضوع هذا ونخليه إنه معيار لعدم الاهتمام. خلونا نستقبل اتصال، نقول ألو مرحبا. ألو، يا ألو، ألو مرحبا.

إذن أكيد ما زلنا مستمرين معكم مستمعينا الأعزاء، مستمعينا في كل مكان، مستمعين إذاعة عدنية FM عبر الأثير، وكذلك متابعينا على صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى البث المباشر.

0: نسأل أنفسنا مستمعين الأعزاء، لماذا ننسى الأسماء؟ وهل في تفسير لهذا الشيء إن إحنا بننسى الأسماء؟ وهل يعني بيحدث هذا الشيء مع أشخاص بنعرفهم يعني، أو لازم يعني نذكر الأشخاص اللي بتجمعنا فيهم أكثر من موقف، أو إنه مثلا في بعض الأحيان حتى الأشخاص اللي بتجمعنا فيهم مواقف كثيرة إلا إنه ممكن في ذلك الوقت ننسى هذا الاسم؟ خلونا نستقبل اتصال نقول ألو مرحبا. ألو، راح الاتصال. نرجع نستقبل اتصال آخر. ألو مرحبا. ألو، ألو مرحبا. ألو فتحي.
1: يا حي يا حي
0: فتحي، شوف
1: أستاذ محمد فضل،
0: شوف بنسى اسمك يا فتحي.
1: لا يا حي الله سبحان الله، الأسامي هي هي يا أختي يا عليا.
0: الله يسعدك، الله يسعدك،
1: ربنا يحفظك إن شاء الله أختي. تحضر أول سلام من الله عليكم ورحمة الله وبركاته، وأتمنى لك المزيد. لكن أختي علي نحن لا ننسى اسمك صراحة، حتى الأخت سمية نذكرها، والأخت ميتين، وجميع يعني اللاتي يشتغلنا في نفس هذا المجال في إذاعات عدمية. أختي علي تقدري تقولي إنه في بعض الأحيان تقول أختي تحدث في بعض الأحيان، لكن أنا أتحدث مثلا أشياء قد أنسى، بس ما أستطيع أن أفاجئ الشخص لأني نسيت اسمه. ما أشتي أعرض نفسي لحاجة ليظن ويشك إن أنا مش مهم عندي، قد حدثت لي مشاكل.
0: يعني أنت بتنضم، أنت بتنضم لي أنا والأستاذة منى، يعني إحنا من الأشخاص اللي يعني بنشعر بالخجل إذا مثلا أشعرنا الإنسان هذا إن إحنا مش عارفين اسمه.
1: لا بديش نفاجئه صراحة يعني. حتى بالتلفون إذا كان مش مسجل، أو حتى لاحظ في المقوار قد يجي للمحل مثلا. يعني ما بيجي كل شيء، يعني إذا تكون قليل في حقي، هل إن الشخص هذا مش مهم عندي، أو قد أنا أمر في مخبز زحيمة؟ يعني قد الشخص اللي
0: بس والله شوف، الموضوع مش موضوع إنه مش مهم، لا، في بعض الأحيان بتحصل معانا كثير من الضغوط.
1: لا أختي والله إنها صعبة أختي، لا تقيم الله إنها صعبة. يعني أنت قد صادفتي هذا الموقف؟
0: يعني كثير، يعني إن أنا أنسى أسماء ناس.
1: يعني قد تقولي مثلا تقولي زميلتك والله أنا آسف نسيت اسمك.
0: لا شوف، أنا حصلت معي مواقف كثيرة، ولكن أستحي أقول إن أنا نسيت اسمك، فتلاقيني أيوة. أساير وفي ساعة الجد.
1: لا لا لا لا لا، لأنه لحظي الاختفاء، الاسم لحظي يعني ما بيستمش لفترة.
0: أيوة.
1: لكن قد أدعم نفسي بألفاظ أخرى، يا غالي يا قلبي. أيوة. يا كذا. أيوة. يا كذا. حتى وأكون بنفس ما أعطي عبارات أخرى لهذا الشخص، وأيضا أزدوي بزاوية بشكل إنه يعني مثلا ما يشك فيني إنني ناس اسمه في، يعني ما شاء الله ألفاظ التعوض على الاسم.
0: في كمان يا فتحي،
1: حتى أذكر اسمه يعني.
0: في فتحي كمان في ورطة أخرى، مش إنك تنسى الاسم، في بعض الأحيان تذكر اسم الشخص باسم شخص آخر، وهذه كمان بتسبب مشكلة كبيرة جدا، يعني هذه كمان مشكلة من نوع آخر. يعني أنا مثلا أنا علياء ألاقي الناس تسميني باسم آخر أو تناديني باسم آخر، ففي بعض الناس يتقبل.
1: هذه أصعب عند المتحدث. يعني هذا أصعب، قد يكون مسيطر على اسم معين ورابطك، قد يكون مثلا في اسم في باله مسيطر عليه ذهياً، وهو قبل ما يتخاطب معك في اسم في باله، في حوار ذاتي في عقل باطن.
0: بس إيش خارجك بعدين من ال
1: لا وخاصة عند المخطوبين، أو عند اللي بادين قصاص، أو عند زوجته، يعني ما يلاقي زوجته مضم باسم آخر يعني.
0: صحيح.
1: يعني هذه ورقة صراحة، لكن صحيح ما هو مخرج إن شاء الله يعني.
0: ولكن
1: هذه ما كنت حاسب حساب أختي عليها صراحة.
0: ولكن إحنا
1: بنشوف على ولادي ورقة، ما ليش حلال يعني صراحة.
0: ولكن
1: إحنا هذا الشخص اللي أناني بإنسان آخر يعني صعب صراحة.
0: ولكن خلينا كمان نعطي يعني أعذار لي بالذات لما يكون الأشخاص مثلا لما يكونوا في مكان واحد، بتلاقي وخصوصا بتربطهم كثير من الأعمال، بتلاقي إنه دائما ما بيردد هذا الاسم، فممكن
1: إنه تعزية. أنا بعطيك حاجة، موقف على موقف أفرق. أنا لا أقولك أهلان أخ نيفين، يعني يمكن الأمر اللي طبيعي لأنه يعني تشابه في أسماء، أو يعني الشخص مش مركز من مقدمة البرنامج.
0: أيوة.
1: أو تشابه يعني أسماء.
0: أيوة
1: أما لما تحصل واحد كذا أمامك يعني أمامك من الوجه للوجه هذا باسم آخر يعني
0: يعني غير مقبول،
1: لكن إنه ذلك باسم آخر حل أصعب من الشيء الأول.
0: صحيح صحيح. فتحي أنا بشكرك، شكرا لمشاركتك، شكرا
1: لك،
0: شكرا لك. يعني بتحصل معنا الكثير من هذه المواقف مستمعين الأعزاء، وزي ما قلنا بتختلف من الأشخاص للآخرين كيف إنهم يتعاملوا مع هذه المشكلة. نستقبل اتصال ونقول ألو مرحبا.
2: ألو،
0: يا مساء الورد.
2: يا صباح، يا مساء الخير.
0: كيف حالك عم رياض؟
2: الله
0: الله يسعدك عم رياض. كيف تتعامل مع اللي ينسى اسمك؟
2: ايش قصير يا نجوم؟
0: لا لا كذا انا بزعل. شوف انا اكون صريحة معاكم، اكون صريحة معاكم، انا اللي ينسى اسمي ازعل منه.
2: يا بنتي علوة،
0: الله يسعدك.
2: انا شوف انا لعلمك يعني فضلت لما فقدت الذاكرة فترة طويلة، وكنت اسمي الناس باسم عيالي باسم كذا، ما اعرفش من بيجي عيالي.
0: اها الله يعطيك الصحة والعافية.
2: الحمد لله الحمد لله الان تمام الحمد لله.
0: الله يعطيك الصحة والعافية عمي.
2: بس ما اعرفش انا ما اعرفش من زمان ما اعرفش ابدا يعني انا بحمد لما كنت اسمعك تذكرت ذيك الايام. انا كنت يعني والله صدق بجد والله العظيم الحمد لله الان كويس.
0: الله الله يحفظك والله يطول بعمرك يا رب. امين. انا بشكرك عم رياض، شكرا لمشاركتك.
2: تسلمي الله يعطيك العافيه،
0: والله يديم ضحكتك على طول.
2: امين يا رب العالمين.
0: الله يحفظك، شكرا لك عم رياض، شكرا لك. إذا ما زلنا مستمرين معكم مستمعينا الأعزاء، وخلونا نستقبل اتصال آخر. ألو مرحبا. ألو ألو
3: ألو،
0: يا مساء الخير.
3: ألو
0: أستاذ محمد فاضل.
3: مساء الخير، أنا أتعلق معه ربع ساعة بالخط. عليك
0: أستاذ محمد فاضل، إحنا نسمعك.
3: أتعلق معه ربع ساعة بالخط.
0: إحنا نسمعك.
3: نعم
0: نسمعك، تفضل.
3: أقول لك أولا شكرا على الموضوع هذا، وشكرا للمتصلين وفاهد ومنى، وأيضا اللي عارف من جعار أبي النجمة الثالثة كثرة الصباح الله تعالى العافية، ربنا حفظ الله ظروف أخوها وأبوها مريض أو تبقى. وليه أسماء شفيه أسماء يتحصل في بعض الناس. مثلا أنا بحكم أني عملت في بعض التوقيت المعنية، كان أول عندنا في الجيش يمنع تكفر أسماء المتفى أرقام الأرقام أحفظها فترة طويلة. الأسماء ممكن أحفظ لك بعضها لما تكون أنقطع فأنا ممكن أنسيها. يحصل الواحد الأرقام تعطيني رقم أحفظها سنوات، لكن الأسماء بعد حان ممكن تطويلة يحرق الواحد. حصل لي موقف قبل 9 أيام أو السنين قبل الماضي في الهجرة. رحت طبعاً ما واحد صغت واحد صديق زميل مش عارف هنا سؤالي حالة أتك في النظر. فاحتضن يا أهلان كيف حالك، كان جنبي واحد ابن عمي عقيد وجنبي ابني. يقول لي أهلان قلت أهلان من كم قال ما تعرف ليش زعلان. أخي يقول لك من حاجة قتلين محتضن لي. يقول لي لا ما بقول شك من أنا. يا أخي يقول لي من أنت؟ من الله أن ابني أو أخوي قال شو تعرف النظر حالة ولا رجع قال معك فلان جبيلك من زمان وندم وراح يجري لي بالهجرة وضابط وخرج لي خارج الجلاد تشريع. قال عفوا انا مش عارف. قلت له مش تنسي لنا في التطبيق من التغيير يمكن من قبل 2015. والله رجع بعدين وخرج الاجراءات وعفوا انا فلان زميلك من زمان. فتحصل تحصل الاخطاءات.
0: صحيح.
3: مثلا وبعض الاحيان قد يكون الاسماء تتشابه. مثلا رياض اعتقد اني اعرفها لكن ما اعرف كمان اسمها الثنائي. هذا يقول رياض يطلع على الثاني.
0: ايوه.
3: لانه كثير ناس حصلنا كمان امس صار في واحد وهو اسماء متشابهه. قلت له فلان. قال له تعرفناش انا فلان من فلان. قلت له اسمه متشابه يا اخي. انا قلت له اسم الكامل هو قبل اسم الاول. فبعد هاي تحصل واحد ليش تلاقيت اسم الاول يقول لك ليش ما تعرفناش. فاتصل احد يقول لا اعتذر شيء كان رياض اعتقد اعرفه لكن والله تحيه على انتشام لو يكون اسمه الكامل. المهم جميل جميل
0: الله يسعدك.
3: ولكن قل ما لا يشهى
0: اكيد
3: ويحصل هذا الاعاقه. تعال قول لك شخص واحد
0: محمد
3: يقول لك كل واحد معرض للنسيان مع الفوضى مع لحمة الزمان كل واحد له طريقة. واحد يحط أشياء واحدة أرقام واحد يحط حاجات كثيرة.
0: أكيد أستاذ محمد
3: بأكل أنا ما شاء الله عندي أحط حاجات لكن أشياء الحين لما كنت طويلة تنسي الواحد. المهم
0: شكرا لك،
3: تحياتي لكم كلكم متصلين،
0: وان شاء الله توصل بالسلامه.
3: نعم.
0: ودعواتك استاذ محمد فضل توصل بالسلامه ان شاء الله، ودعواتك لنا.
3: تحياتي لك، الله يحفظك ولعدنا
0: الزهراء. تحياتي لك، في امان الله، مع السلامه.

0: مستمعينا الأعزاء، في ظاهرة تعرف في علم الذاكرة، تسمى هذه الظاهرة هي ظاهرة طرف اللسان، وهي الحالة اللي تكون فيها متأكد إنك تعرف المعلومة لكن لا تستطيع استرجاعها في اللحظة نفسها، وهذه الحالة تحدث مع كثير من أسماء الأشخاص. خلينا نستقبل اتصال نقول ألو مرحبا.
1: يا صباح الخير، يلا
0: مساء الورد.
1: مساء الورد عليكم، مساء الورد على الأستاذة محمد فضل والخالة منى والخالة أم حمزة، وتحياتي تحياتي كمان عم أحمد اللبناني، تحية خاصة لأن عزيز على قلبي كثير صراحة.
0: الله يسعدك يا نجمة، كيف حالك؟
1: وكمان أحلى تحية لأحلى علم شمس كمان أنت أسمع كمان ذي قاعي.
0: أنا في ذلك يا نجمة. أنا ساعة
1: أتدعي لي بقول لك حاجة، أنا من الأحب اللي أنت أسمع إنه
0: تنسي الأسماء.
1: تمام، أولا أكون يعني مثلا على خط حاب تركيا أني نطق يعني نفتح حنك ونقف نتولى ونشاو وكذا بالأخير أقول له يا أختي والله نسيت اسمك ما استحي.
0: تحصل والله العظيم تحصل.
1: تحصل معانا. تحصل ولا يعني مثلا أوقات تكون يعني تشتي اسم تجيب الأسماء كلها تجيب الاسم الأخيري.
0: صحيح.
1: يا فلانة يا فاطمة يا مريم يا عائشة يا مدري من تجيب اسم. والله كذي أنا يعني أركز على أمي الله يحفظها كذا. تمام. إحنا ما شاء الله من أنا داخل بيت ثلاث خوات، واحدة من زوجة اثنتين أنا وأختي عادنا. يعني لما تشتي مثلا واحدة من خواتي تجيب أنا وأختي الثانية وعاد تجيب بنت خالي بنت عمتي، قلت لها يا حجة إيش هذا القرار الآن.
0: ما شاء الله الله يحفظها الله يحفظها.
1: حتى تجيب الاسم لأن ليش ماشي على العقول الآن مثلا لأن لو واحد مثلا نسي اسم يقولوا أنتوا صغار السن وكيف تنسوا أسماءكم؟
0: لا بنجا إحنا بننسى.
1: العقل كم بيستوعب بالله كم تحفظ أسماء؟
0: صحيح.
1: هو عقل لا العقل الله الله عارف كم وزنه، ما حد عارف كم وزن العقل.
0: فعلشان كذا لازم ناخذ يعني الموضوع ببساطة.
1: بعض الناس ما شاء الله عليهم صراحة ذاكرتهم قوية، نحن خاصة هذا الجيل جيل هذا الروتي والفاصوليا والأندومي والرزانة
0: ذاكرتنا على قدنا.
1: ننسى والله إني أنسى، حتى لو حد عطاني حاجة أنسى سنطرحها أذكرها بعد يومين ثلاثة أيام.
0: للأسف يعني ذاكرتنا جدا سيئة وأنا أعترف بذلك.
1: بس صراحة مش الأسماء اللي هو يعني غريبة علينا، أوقات نعرف نصور ما نعرف أسماءهم.
0: هي هذه إحنا في بعض الأحيان ممكن نلتقي بالأشخاص هؤلاء وما بنعرف أسماءهم، فبعدين
1: ما تكون في عندك فلان.
0: أيوة.
1: أنا كوني يعني كوني عندي يعني أنا إنسانة يعني ما شوفش عندي كمان يعني فقط بصري منذ الطفولة منذ الولادة. أوقات يعني أنسى أسأل إلا لو كان أنت تقول لي هذه فلان حد أذكرها، أقول والله فلانة نسيتها وفلان وفلان أذكرها بعد يعني بعد حين تقول لي نسيتي يعني فلانة، أقول لا والله ما عرفتك، أقول لأمي هذه فلانة بنت فلان ما عرفتيها بالأخير أذكرها.
0: طيب أنت ما عندكش مشكلة لو حد مثلا نسى اسمك يا نجمة؟
1: عادي
0: ما عندكش أي مشكلة؟
1: لا والله عادي، لأن أصلا على هذا الموضوع الواحد يا أختي والله العظيم أني ما أعلم أحد.
0: صحيح.
1: لأني أختي هو عقل عقل كان بيستوعب صدق.
0: أكيد نجمة أنا بشكرك، شكرا لمشاركتك، شكرا لك عزيزتي.
1: كمان بالله كمان تحية خاصة لعدنان الشيباني.
0: أكيد تحية لعدنان وتحية لنيفين وتحية لكل طاقم إذاعة عدن.
1: كلكم والله أني أحبكم.
0: أنا في ذلك وإحنا كمان يعني. أنا في ذلك وإحنا كمان نحبك يا نجمة، شكرا لك، شكرا لمشاركتك. تحية أكيد كذلك لكل مستمعينا في كل مكان. إذا مستمعينا الأعزاء يعني الموضوع هو موضوع طريف خفيف، وفي ناس بياخذوه يعني بيتعاملوا معه وبيعطوه حجم كبير، مع انه الموضوع مش بهاتك اللي ممكن نقول انه يعبر عن قيمة الشخص او اهمية الشخص، ولا انه نسيان الاسم بيعني ان الشخص هذا غير مهتم او ان الشخص هذا يعني مش عاطيك اي اهمية او اي اعتبار. ومش لازم احنا نقيس اهتمامنا من خلال الاسماء. واحنا وصلنا الى نهاية حلقتنا لهذا اليوم مستمعينا الاعزاء، شكرا لكل اللي شاركونا ولكل اللي استمعوا لنا. نلقاكم بكرة ان شاء الله بنفس التوقيت ونفس الموعد، الى اللقاء.

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 2:00 PM برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في مشاريع البناء. لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب. إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
1: ليست كل عملية جراحية تستدعي السفر. الجراحين المتميزين أقرب إليك. في مستشفى الرياض الدولي نجري العمليات الجراحية الدقيقة بأياد خبيرة وتقنيات متطورة وغرف عمليات مجهزة بأعلى معايير الأمان وحسب المعايير الطبية، مختصين واستشاريين من جراحات القلب إلى العمود الفقري. نحن هنا لأجلك. لا تقلق، فصحتك في أياد أمينة. مستشفى الرياض الدولية بالقرب منك. ورعاية لا تضاهى حتى تستعي صحتك وتقوم بالسلامة. تفضل بزيارتنا واحجز استشارتك. للحجز والاستفسار 78211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مستشفى الريادة الدولي. الرعاية الكاملة.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب علينا أن نزيل وصمة العار التي نشعر بها إذا كان لدينا أي مرض أو اضطراب نفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج، تبن، صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02512173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
1: أنا رهف، طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلاً خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر وأنا أخاف، من أنا إيش أقول له إيش أفعل؟
3: اسمعيني يا بنتي، لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
4: أهلين أخي، كيف حالك؟
3: الحمد لله.
4: متى وصلت من السفر؟
3: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها ولأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
4: يا أخي هذه عاداتنا وسلفنا، ولا بيحصل حاجة
3: يا أخي الزواج.
4: لا لا لا،
5: شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك؟ ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
4: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر للبنت، والآن أنا نادم ما شد الندم.
6: التعليم أيضا ستر، أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح، وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
7: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
9: إعلانك معنا، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.
10: عدنية FM.

0: معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع في عدنية FM. نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي في طرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: صحتك أغلى ما تملك، ولا شيء يطمن القلب مثل أن تكون في مكان يدرك حالتك جيدا. في مستشفى الرياض الدولية،
4: في مستشفى الرياض الدولية
3: لا تقتصر أولوياتك على الأجهزة الحديثة فحسب، بل تهمنا راحة بالك قبل كل شيء. كادر طبي متخصص يهتم بك في جميع التخصصات الطبية، من طاقم الطوارئ والمختبرات الطبية والعيادات، استشاريين ومختصين في أمراض القلب من العملية الدقيقة إلى القسطرة والجراحة، وكل ذلك تحت سقف واحد. فريق طبي متكامل وخدمة إنسانية ونتائج نفخر بها. مستشفى الريادة الدولية،
4: مستشفى الريادة الدولية.
3: اطمئن،
4: اطمئن،
3: نحن هنا،
4: نحن هنا
3: لأجلك،
4: لأجلك.
3: للحجز والاستفسار 78211 7410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية،
4: مستشفى الريادة الدولية.
3: الرعاية الكاملة،
4: الرعاية الكاملة.
3: عبر أثير إذاعتنا،
5: عبر أثير إذاعتنا.
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
6: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
7: بل للاختيار الصحيح.
3: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
6: الآن،
7: الآن
6: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
6: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
6: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
6: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
5: خطوتك الأذكى.
6: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4074.
8: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عند الشعور بأي علامة تشير إلى الإصابة بمرض نفسي يجب اللجوء للحصول على الدعم النفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
9: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
10: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
9: يا بابا،
11: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
10: اسمعيني يا بنتي، اول شيء انا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا. خلينا نبلغ الجهات المختصه ونوقفه عند حده.
9: بس يا بابا لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
10: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه. انا بجنبك ولا يمكن اسمح لاحد ان يؤذيش.
12: الابتزاز الالكتروني جريمه وصمت الضحيه يزيد من المشكله. واجه ولا تسكت، الاسره سند والمجتمع الواعي لا يلوم الضحيه بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فوراً.
13: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
14: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
15: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: عدنية اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام، لون جديد.

وقفي مرة على المراية وتأملي حالك رح تعرف.

0: وصولك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية FM. نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 13 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، لا يوجد أي شخص ليس لديه مشكلة نفسية. فقط يجب عليك أن تعلم أن المرض النفسي قابل للعلاج والشفاء بإذن الله كأي مرض آخر. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02512173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
3: بدافع العود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدنية FM

0: 88.9. عرفنا يا بلال ومسمعنا الأذان. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيك.
0: 88.9 لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي على الصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: في عالم الاسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
4: عبر أثير إذاعتنا،
5: عبر أثير إذاعتنا،
4: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
6: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
7: بل للاختيار الصحيح.
4: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
6: الآن
7: الآن
6: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
4: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
6: الهندسة والحاسبات،
4: العلوم الإدارية والإنسانية،
6: الدراسات العليا والبحث العلمي،
4: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
6: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
4: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
5: خطوتك الأذكى.
6: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
4: 02-368-633 أو 718-4074.
8: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اعلم أن صحتك النفسية لا تقدر بثمن، لذا اجعلها من أولوياتك في الحياة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
9: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
10: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
11: نادى الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
0: عدنية اف ام.

0: آذنية اف ام تقدم البرنامج الديني تطوير رسالة المسجد مع الدكتور حيدر الصافح.
1: آذنية اف ام لون جديد. جديد.
2: بيان دور المسجد وأهميته في انطلاقة الأمة عبر التاريخ، وبيان كيفية تطوير رسالة المسجد ووسائلها لتعود الأمة إلى سالف مجدها من خلال المسجد. برنامج تطوير رسالة المسجد مع الدكتور حيدر الصافح. حيدر الصافح.
3: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لا زال حديثنا عن تطوير رسالة المسجد، وفي الحلقة 25 والتي سنسلط الضوء فيها على نموذج من خطب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وبيان ما فيها من الدلالات والمعاني. وقد اخترت لكم خطبته صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع، فهي نموذج يحتذى ومنه يقتبس الخطباء والدعاة إلى الله المعاني والأساليب الإعلامية المؤثرة التي استخدمها صلى الله عليه وآله وسلم في خطبته. يحسن بنا أن نذكر نص خطبته عليه الصلاة والسلام، ثم نستخرج منها الدلالات والمعاني. خطب الناس صلى الله عليه وسلم بعرفة فقال: أيها الناس، اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم، كحرمة يومكم هذا وكحرمة شهركم هذا، وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم وقد بلغت، فمن كان عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها، وأن كل ربا موضوع، ولكن لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. قضى الله أنه لا ربا، وإن ربا العباس بن عبد المطلب موضوع كله، وإن كل دم كان في الجاهلية موضوع، وإن أول دماءكم أضع دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، وكان مسترضعا في بني ليث فقتلته هذيل، فهو أول ما أبدأ به من دماء الجاهلية. أما بعد، أيها الناس، إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم هذه أبدا، ولكنه إن يطاع فيما سوى ذلك فقد رضي به مما تحقرون من أعمالكم، فاحذروه على دينكم. أيها الناس، إنما النسيء زيادة في الكفر، يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله ويحرموا ما أحل الله. وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، وإن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متوالية، ورجب الذي بين جمادى وشعبان. أما بعد، أيها الناس، فإن لكم على نسائكم حقا، ولهن عليكم حقا، لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، وعليهن ألا يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح، فإن انتهينا فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف، واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئا، وإنكم إنما أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، فاعقلوا أيها الناس قولي، فإني قد بلغت وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به، فلن تضلوا أبدا أمرا بينا كتاب الله وسنة نبيه. أيها الناس اسمعوا قولي واعقلوه، تعلمن أن كل مسلم أخ للمسلم، وإن المسلمين إخوة، فلا يحل لامرئ من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه، فلا تظلمن أنفسكم. اللهم بلغت؟ قالوا اللهم نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم اشهد. وفي رواية الإمام مسلم قال وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد 3 مرات. ومن الدلالات والمعاني التوجيهية والإعلامية في خطبة الوداع يمكننا أن نستخلص ما يلي: أولا، حسن الابتداء وبراعة الاستهلال الذي افتتح به خطبته صلى الله عليه وآله وسلم لتهيئة المتلقي لقبول الفكرة حتى يصل المعنى إلى قلب السامع في أحسن صورة، والمتتبع للبداية المثيرة للانتباه في هذه الخطبة البليغة يجد الاستفتاح بجملة خبرية هزت الجمهور المتلقي وأثرت فيه أيما تأثير، وهي الإعلان بقرب أجله صلى الله عليه وآله وسلم وقرب ختم الرسالة المحمدية، حيث قال عليه الصلاة والسلام أيها الناس اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. والاستفتاح بهذه الجملة المثيرة للمسلمين والمحركة لمشاعرهم، لا سيما وهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من أنفسهم وأموالهم وأولادهم، تجعلهم على أتم الاستعداد لتلقي التوجيهات من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحب وشوق وشغف. وفي هذه الخطبة الجامعة نقلة عظيمة للبلاغ في الاتصال بالجماعة الإسلامية من الاتصال المباشر إلى الاتصال الجماهيري، فقد كانت هذه الخطبة بمثابة البيان الختامي لرسالة الإسلام، فقد حمل الرسول صلى الله عليه وسلم أمته أمانة تبليغ رسالته إلى من لم تبلغه من البشر في كل أصقاع الدنيا. وما أروعها من كلمات تلك التي ألقاها الرسول صلى الله عليه وسلم في صعيد عرفات، راح يخاطب فيها الأجيال والتاريخ بعد أن أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده 23 عاما من الدعوة والبلاغ لا يكل ولا يمل. ما أروعها من ساعة تلك التي جمع حوله فيها الألوف المؤلفة خاشعين متضرعين لله تعالى، ولطالما تربصوا به متآمرين ومحاربين. وقد أخذ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ينظر من خلال تلك الوجوه الطيبة إلى الأجيال المقبلة إلى العالم الإسلامي الكبير الذي سيملأ شرق الأرض وغربها، قائلا لهم أيها الناس اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي بهذا الموقف أبدا. وأنصتت الدنيا لتسمع قوله صلى الله عليه وآله وسلم ووصاياه لأمته. ثم في خطبة الوداع أعلى صلى الله عليه وسلم، بل أعلن صلى الله عليه وآله وسلم عن حقوق الإنسان في الإسلام، وبين أن المسلم محرم دمه وماله وعرضه. قال صلى الله عليه وآله وسلم أيها الناس إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وكرر ذلك المعنى في خاتمة خطبته زيادة في التأكيد على ضرورة هذا المبدأ، فقال صلى الله عليه وسلم: تعلمن أن المسلم أخ للمسلم، وأن المسلمين إخوة، فلا يحل لامرئ من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه، فلا تظلمن أنفسكم. بهذا التوجيه والبيان في هذه الخطبة الجامعة حقنت الدماء التي لم يكن لها قبل الإسلام حرمة، فكم من قبيلة أبادتها قبيلة أخرى، وكم من فصيل طحنه فصيل آخر، وكم من بريء قتل جهرة أو غيلة بجريرة غيره، وربما كان ذلك من أجل شاة رعت حول الحمى أو بعير أو مستجير فر من عقوبة يستحقها أو غير ذلك من الأسباب الحقيقية أو الوهمية. فلما شرف الله البشرية بالرسالة الخاتمة التي جاء بها محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ربه، فرسول الله هو النعمة المسداة والرحمة المهداة الذي قال الله فيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فبرسالته وشرعه حقن الله دماء الناس إلا بحق، وحقن الدماء في الإسلام ليس قاصرا على المؤمن، بل يتعداه إلى غيره من أهل الكتاب والمشركين، الذي بيننا وبينهم عهد ممن دخل في دار الإسلام أو في ذمة المسلمين بأمن، فيحرم قتل المعاهد والمستأمن، بل حتى الكافر والمشرك الذي استجار بالمسلمين، كما قال الله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. وهذا أقصى ما يطلب في المحافظة على حقوق الإنسان، وهذه الحقوق التي أكد عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تشكل الإطار العام للنظام الإسلامي. وبعد هذا الإعلان النبوي ب14 قرن من الزمن، أدرك المجتمع الدولي أن هذه الحقوق مجتمعة ضرورة إنسانية، وأخذ يبحث عنها هنا وهناك، وأقر هذه الحقوق المجتمع الدولي ممثلاً في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وهكذا نجد أن حقوق الإنسان مستكملة من الحقوق التي تم الاعتراف بها في إطارات عديدة على المستوى الدولي في واقعنا المعاصر. ولكن الإسلام قد سبق إلى ذلك كله بإعلان حقوق الإنسان في خطبة حجة الوداع، وأعطتها الحضارة الإسلامية للناس بعد ذلك، فأصبحت واقعا ملموسا، بينما لا تزال الحضارة المعاصرة تنادي بهذه الحقوق ولا تطبقها في واقع الناس، فهي مجرد أمنيات وطموحات. وتظل الدول الاستعمارية تجهض كل محاولة يقوم بها الضعفاء للحصول على حقوقهم. ثم أسس الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مبدأ الحرية في الإسلام على أساس العبودية الخالصة لله تعالى الواحد الأحد الفرد الصمد، فقال: ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: دماء الجاهلية موضوعة، وربا الجاهلية موضوع كله، ومآثر الجاهلية موضوعة. أيها الناس، إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم هذه، ولكنه قد رضي على الخروج، ولكنه قد رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرونه من أعمالكم. هكذا أسس صلى الله عليه وآله وسلم مبدأ الحرية على الخروج من مآثر الجاهلية ومن قيد الشيطان، والدخول في قيم الإسلام وقيد الرحمن. ومن هنا تكون حرية الإنسان المسلم وإرادته لما يصلح حياته في إطار هذه القيم الثابتة. والسير في ركاب هذا المفهوم يجعل حياة الإنسان في توافق وانسجام مع نواميس الكون وسنن الله في فطرة الوجود كله. وبعد تأسيس مبدأ الحرية العام في الإسلام، جاء التأكيد في هذه الخطوة الجامعة على الحريات المتعلقة بخصوصية الإنسان. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الناس، إن لكم على نسائكم حقا ولهن عليكم حقا. وفي رواية أخرى: فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وفي هذا التوجيه النبوي الكريم تحديد للعلاقة بين الرجال والنساء في الإسلام، وتأسيس الحرية للمرأة المسلمة التي كفلها لها الإسلام. وفي هذه الخطبة البليغة حمل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمته مسؤولية الدعوة والبلاغ والإعلام، والتي هي جزء من المسؤولية العامة في الإسلام بشتى أنواعها: المسؤولية الخلقية والاجتماعية والإعلامية التي أكد عليها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الخطبة، لارتباطها بحرية القول التي جعلها الإسلام حقا لكل إنسان، بل تكون واجبا فيما يمس الأخلاق والصالح العام. والدعوة إلى الله انطلاقا من قول الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والذي حمل الرسول صلى الله عليه وسلم الأمة في خطبة حجة الوداع مسؤولية الإعلام بدين الله وأداء واجب البلاغ المبين، وهم بدورهم حملوا هذه المسؤولية لكل أفراد الأمة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء ويقلبها على الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. وفي رواية: ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. مستمعي الكرام، نستكمل بعض المعاني والدلالات في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم التي ودع فيها أمته في الحلقة القادمة بإذن الله. وإلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: بيان دور المسجد وأهميته في انطلاقة الأمة عبر التاريخ، وبيان كيفية تطوير رسالة المسجد ووسائلها لتعود الأمة إلى سالف مجدها من خلال المسجد. برنامج تطوير رسالة المسجد مع الدكتور حيدر الصافح. حيدر الصافح. عدنية FM

0: 88.9. عرفنا يا بلال ومسمعنا الأذان عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
1: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9 لون جديد. جديد
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 14 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
2: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
1: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
2: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار وبأحجام مختلفة وبنظامين كهرباء وبطارية،
1: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
2: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
1: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا لجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
2: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرة عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
1: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
3: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب أن نعترف بالألم والوجع النفسي الذي نشعر به، وعندما ينتابنا هذا الشعور علينا أن نطلب المساعدة والدعم والمساندة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: 88.9
7: ما بعد صبرك.

0: وصولك معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع في عدنية FM. نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
3: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
4: عزيزتي الأم، تزداد حركة طفلك ونشاطه مع بداية عمر العام، ويزداد احتياجه للطعام لينمو نموا صحيا. لذا أطعمي طفلك الثلاث الوجبات الرئيسية من طعام العائلة مقطعا أو مهروسا إن لزم، بالإضافة إلى وجبتين خفيفتين بين الوجبات مثل الفواكه، الجبن، بيضة أو حتى كسرة خبز لتلبية احتياجاته التغذوية إلى جانب الرضاعة الطبيعية لضمان نمو صحيح وتغذية صحيحة.
5: مع تحيات وزارة الصحة العامة والسكان وبرنامج الأغذية العالمية ومنظمة الإغاثة الدولية. ومنظمة الإغاثة الدولية.
6: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد الإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
8: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
9: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
8: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
9: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
8: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
9: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
8: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة.
9: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حضن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
8: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
10: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
9: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
11: والتكنولوجيا المتطورة.
12: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب علينا أن نزيل وصمة العار التي نشعر بها إذا كان لدينا أي مرض أو اضطراب نفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
13: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
14: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
13: يا بابا، البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
14: اسمعيني يا بنتي، اول شيء انا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا. خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقفه عند حده.
13: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
14: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه. انا بجنبك ولا يمكن اسمح لاحد ان يأذيش.
15: الابتزاز الالكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت، الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فورا.
16: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
17: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
9: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
17: الدراسات الإسلامية،
9: الشريعة والقانون،
17: إدارة الأعمال،
9: المحاسبة،
17: الإدارة الصحية،
9: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
17: تقنية المعلومات IT،
9: نظم معلومات،
17: علوم الحاسوب.
9: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان أو للتواصل عبر الأرقام التالية
17: 02252966 أو
9: 782-791-333. سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
17: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
18: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
19: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
20: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
21: عدن يا FM، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا FM، لون جديد.

معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية

0: والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003، واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 17:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين، وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق، تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فوري، ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 7821174110، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.
1: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عند الشعور بأي علامة تشير إلى الإصابة بمرض نفسي يجب اللجوء للحصول على الدعم النفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02512173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
0: عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
0: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
0: 02-368-633 أو 718-404.
5: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
6: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
7: يلا يا احبابي على طول نتجمع في احلى مول.
6: 90 مول.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77 468 99 99 أو 780 299 33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: هدى والرعاية الطبية المتكاملة تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية، من الاستشارة الأولى مروراً بالجراحة الدقيقة ووصولاً إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات. كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
1: مستشفى الريادة الدولية.
0: لما تكون صحتك.
1: لما تكون صحتك.
0: هي الأولوية.
1: هي الأولوية.
0: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
1: مستشفى الريادة الدولية.
0: الرعاية الكاملة.
1: الرعاية الكاملة.

0: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر، وأنا أخاف، من أنا إيش أقول له إيش أفعل؟
3: اسمعيني يا بنتي، لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
4: أهلين أخي، كيف حالك؟
3: الحمد لله.
4: متى وصلت من السفر؟
3: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها والأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
4: يا أخي هذه عادات نوس الفرق، ولا بيحصل حاجة
3: يا أخي. الزواج
4: لا لا لا

0: هي شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
1: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر للبنت. والآن أنا نادم ما شد الندم.
2: التعليم أيضا ستر. أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
3: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، لا يوجد أي شخص ليس لديه مشكلة نفسية. فقط يجب عليك أن تعلم أن المرض النفسي قابل للعلاج والشفاء بإذن الله كأي مرض آخر. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02512173 أو 782157333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800136.

0: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
3: عدنية اف ام
2: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

تحية طيبة لمتابعينا الكرام، نرحب بكم في حصاد 24 ساعة. معكم نيفين عبد الله، وبمشاركة المخرج عدنان الشيباني ومنتجة الحلقة الزميلة علياء محمد. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. تدشين معرض وجهة من الفن إلى المكان في عدن. ورشة عمل بعدن لتعزيز أمن المواني والمرافق المينائي. تفقد حي ريمي ميدانيا والتوجيه بسرعة معالجة الصرف الصحي. تدشين قافلة تضم 2000 سلة غذائية لمناطق التماس بالمضاربة. مخيم طبي للعيون في رصد يستقبل 120 حالة ويستعد لإجراء عمليات جراحية. مشاركة يمنية فعالة في اجتماعات الاتحاد العالمي للدرتاس. ومن العناوين إلى التفاصيل. شهدت محافظة عدن افتتاح معرض وجهة من الفن إلى المكان، تزامناً مع اليوم العالمي للسياحة بمشاركة مؤسستي استدامة وسماء، ويهدف المعرض إلى إبراز التنوع الثقافي والطبيعي وربط الفن بالهوية والتراث والسياحة الثقافية والبيئية، إلى جانب تنظيم جلسات حوارية حول البيئة ودورها في تنمية القطاع السياحي والحفاظ على المواقع التاريخية. دشنت في محافظة عدن ورشة عمل حول أمن المرافق المينائية ضمن البرنامج الأقليمي للأمن البحري في البحر الأحمر، وتنظمها المنظمة البحرية الدولية، وتستمر الورشة 5 أيام، وتهدف إلى تحديد اختصاصات الجهات المعنية بأمن المواني وتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات ورفع جاهزية الكوادر لمواجهة المخاطر والتهديدات الأمنية والأنشطة غير المشروعة. نفذ مدير عام مديرية المنصورة هاني اليزيدي نزولا ميدانيا إلى حي ريمي للإطلاع على الاحتياجات الخدمية، وفي مقدمتها مشكلة الصرف الصحي ورصف خط صابر، ووجه بسرعة اتخاذ المعالجات اللازمة لمشكلة الصرف الصحي ومتابعة أعمال الرصف والتحسين، مؤكدا أهمية الاستجابة لشكوى المواطنين ومواصلة النزولات الميدانية لمتابعة أوضاع الأحياء. دشنت في مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لاحق قافلة مساعدة إنسانية عاجلة برعاية محافظ المحافظة، وتضم 2000 سلة غذائية مخصصة للأهالي والمناطق المتضررة ومناطق التماس، وتهدف القافلة إلى تخفيف المعاناة وتوفير الاحتياجات الأساسية، فيما طلب الأهالي بتوسيع التدخلات الإنسانية لتشمل الصحة والتعليم والمياه إلى جانب الغذاء. دشنا في مستشفى رصد الريفي بمحافظة أبين مخيم طبي للعيون بدعم مؤسسة نهد التنموية، واستقبال نحو 120 حالة جراء فحصها وتحديد احتياجاتها العلاجية والجراحية، ويستمر المخيم يومين على أن تبدأ بعدها العمليات وزراعة العدسات للحالات المحتاجة، مع استقبال مرضى من رصد وسباح والحد ومديريات ومناطق مجاورة. شارك الاتحاد اليمني للدارتس في اجتماعات الجمعية العمومية السنوية للاتحاد العالمي للدارتس بجزر فارو بمشاركة الاتحاد الوطنية، وناقشت الاجتماعات الاشتراكات وأنظمة البطولات والعضوية والاستضافة والتقارير المالية والإدارية، فيما طرح الجانب اليمني مقترحا لدعم الاتحادات المحتاجة، مؤكدا استمرار العمل على تطوير اللعبة وتعزيز حضور اليمن محليا ودوليا. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24. لمزيد من الأخبار زوروا موقع عدنية FM.com أو حساباتنا على وسائل التواصل، أو استمعوا إلينا على 89.1 في عدن ولحق والضالع وجنوب تعز، أو 91.3 في البيضاء ويافع وأبين. تحياتي، أنا نيفين عبد الله.

0: أدنية اف ام تقدم برنامج نص القصة مع سمية سمير.
1: أدنية اف ام لون جديد.

FM. مرحبا مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من عدنية FM 88.9. نرحب بكم في برنامج نص القصة الموسم الثاني. اليوم خلوني أكلمكم على أم الصبيان. عدنية FM

0: اليوم بنتكلم معاكم على أم الصبيان
1: عالمية
0: أو القرينة أو التابعة. طيب دايما نسمع على أم الصبيان، يا ترى من هي أم الصبيان اللي دايما بنسمع به؟ دائما نطلق هذا الاسم على الفتاة أو المرأة المشاغبة أو التي تحف المشاكل بشكل كبير أو المصيبة زي ما نقولها بالدارج. يا ترى من هي أم الصبيان وليش مطلق هذه الصفة لمن تتصف بالمشاكل؟ هي امرأة مخلوق غريب ومخيف جدا وأشبه بالغول، متواجدة في اليمن والخليج العربي وإيران كما يقال. زرعت فكرة وجودها في هذه المناطق الرعب الشديد على السكان، خاصة وأنها مرتبطة تماما بعالم الجن والسحر. أعمال هذه المرأة الغول كثيرة جدا، منها خطف الرجال، وأيضا تتغذى على لحوم الأطفال المواليد. يا إلهي، أمر مخيف جدا. هذه المرأة الغول في الليل تتشكل على وجه امرأة شديدة الجمال حتى تتمكن من خطف أنظار الرجال وخطفهم إليها وقتلهم في حال رفضهم الإنصات إليها. يقال أن لها صرخة تسبب الموت أو الجذل. في اليمن تسمى أم الصبيان، ولها مسمى آخر في الإمارات وهو أم الدويس، وأيضا لها مسميات أخرى أكيد بنقولها لكم في بقية الحلقة، خليكم معنا.
1: عالمية FM.
0: خلونا نتعمق أكثر في موضوع أم الصبيان. بداية، إذا كنتم من أصحاب القلوب الضعيفة أنصحكم ما تسمعوش الحلقة لهذا اليوم. يقال إن أم الصبيان كانت موجودة منذ العقود السليمانية، ويعود تاريخ العقود السليمانية إلى عهد النبي سليمان عليه السلام. ويقال إن شعرها ممتد وفمها مفتوح وأسنانها صفراء اللون، تبدو متآكلة وأنيابها ظاهرة، وعندما تغضب تخرج من أنفها دخان. يقال إنها جنية فاجرة كانت تسكن على الطريق ويأتي إليها الرجال، وأيضا يقال أنها مسخرة ومسلطة على بني آدم وبنات حواء. ثم يقصد بمسخرة أي بمحض اختيارها، لأنها كفرت وطغت ولم تؤمن، فكانت عونا لإبليس اللعين. نكمل قصة أم الصبيان. فعندما سمع بوجودها النبي سليمان ذهب إليها بسيف من حديد، ولما سمعت بقدومه طارت وهربت. دخل النبي سليمان منزلها فوجد 7 صبيان. سأل الأول:
2: أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأذان.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأذان.

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أذكار المساء، ووقتها من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، وهو ابتداء وقت العشاء.

0: شركه
1: مرة واحدة.
0: رضيت
2: بالإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع
3: عدنية اف ام.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
2: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويلة.
1: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
2: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
2: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
1: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
2: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
1: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
2: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
1: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: اختيار ذكي لراحة تدوم.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدنية FM

0: 88.9. عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
1: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد. جديد.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: عبر أثير إذاعتنا،
4: عبر أثير إذاعتنا،
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
3: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن
6: الآن
5: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4074.
7: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال إنه اخترق جوالي.
8: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
7: يا بابا،
9: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
8: اسمعيني يا بنتي، اول شيء انا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا، خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقفه عند حدها.
7: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
8: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه. انا بجنبك ولا يمكن اسمح لاحد ان يؤذيش.
10: الابتزاز الالكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت، الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فورا.
11: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
12: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
13: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
12: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
13: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
12: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
13: يميزهم أنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
12: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع رأس الكهرباء؟
13: وترتاحي من وجع رأس الصيانة كمان.
12: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
13: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-4047 أو 782-782-550.
12: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
13: اختيار ذكية لراحة تدوم.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
14: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: عدنية
15: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.
0: عدنية.

0: 88.9
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: آدمية FM، لون جديد.

0: البرنامج الديني سنن اليوم والليلة مع الدكتور موفق كدس الغامدي.
1: عدنية FM لون جديد.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ما زلنا أيها الأحبة مع هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم وسنته في الأعمال التعبدية التي تمر معنا ليلنا ونهارنا. اليوم سنتكلم بإذن الله عن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء. كلنا نتوضأ كل يوم يمكن 5 مرات أقل شيء، 5 مرات نتوضأ تعبدا لله سبحانه وتعالى. كثير من الناس ربما يتوضأ يعني غسل اليدين والوجه، يعني ما في استشعار، لأن هذه عبادة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فأيها الأحبة، تعالوا بنا نعيش مع رسولنا صلى الله عليه وسلم كيف كان يتوضأ، ما هو هديه، ما هي سيرته وسنته في هذا الباب. من سنن الوضوء أيها الأحبة السواك، وهذه قل من ينتبه لها أيها الأحبة. قال صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع الوضوء ولأخرت العشاء إلى ثلث الليل أو شطر الليل. بالسواك مع الوضوء. فإذا من السنة الإنسان إذا كان يتوضأ أن يكون سواكه معه، يغسل أسنانه ويدركها بالسواك كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم. دين عظيم، دين عظيم، دين النظافة، دين الطهارة. فإذا من السنة السواك. طيب، أيضا من السنة التسمية، على خلاف عند الفقهاء هل هي سنة ولا واجب. يقول صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له، ما له صلاة، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه. إذن جيت تتوضأ باسم الله فتسمي إذا جئت تتوضأ، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته عند الوضوء غسل الكفين 3 في أول الوضوء قبل أن تدخل يديك في الإناء، فهذه كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد مرت معنا سابقا. كذلك البدء بالمضمضة والاستنشاق والاستنثار قبل غسل الوجه، المضمضة والاستنشاق والاستنثار. طيب، ويجي واحد يقول لك طيب يا شيخ وش رأيك أنا أغسل وجهي بعدين؟ القضية أن نتكلم عن السنة، هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قبل أن تغسل وجهي إيش اسم الوجه؟ تمضمض واستنشق واستنثر 3 ثم اغسل وجهك بعد ذلك. كذلك من السنة التثليث في الغسل، التثليث في الغسل بمعنى أنك تغسل وجهك 3، تستنشق تستنثر قبل ذلك 3، تغسل يديك 3، تمسح رأسك مرة واحدة، تغسل القدمين 3. هذا طب لو فعلناها مرة واحدة لا بأس، لكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل. كذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء التيامن، تبدأ بيدك اليمنى ثم يدك اليسرى ثم تمسح ثم تغسل القدم اليمنى ثم تغسل القدم اليسرى، هكذا ينبغي الإنسان أن يحرص على ذلك. كذلك إسباغ الوضوء، أي إسباغ الوضوء، أن الإنسان يا أخواني إذا توضأ يسبغ الوضوء، وإسباغ الوضوء من أعظم مكفرات الذنوب. يعني بعض الناس يجي يغسل وجهه، وأنا رأيت هذا والله مشكلة خاصة في يعني في المساجد أو في الحرم في مكة بعض الأوقات، نرى بعض وضوءهم ناقص، غسل وجهه من المقدمة. طيب، ينبغي أن تحرص أن يكون من الأذن إلى الأذن ومن منبت الشعر إلى آخر اللحية، أن يكون وضوءك يعني غسل اليدين من اليد من رأس الأصابع إلى المرفق. احرص يا رعاك الله أن تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. الرسول يقول ويل للأعقاب من النار، الذي يغسل قدمه وينسى عقب القدم. فلذلك أيها الأحبة نحرص أن يكون الوضوء كاملا. عثمان رضي الله عنه وأرضاه دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه 3 مرات ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات. وغسل اليدين تبدأ من اليد إلى المرفق، انتبهوا، بعض الناس يغسل من الرسغ، لا، من اليد من رأس الأصابع إلى المرفق، هذا هو غسل اليدين.
ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات، ثم غسل اليسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا الآن البشارة، من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم. ما أعظم الدين، ما أسهل الدين، ما أعظم الأعطيات من رب العالمين. وضوء كما سمعنا ركعتين. بل يا أحب الإنسان إذا توضأ فأسبغ الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. أرأيتم؟ تتوضأ فتسبغ الوضوء ثم تقول هذا الذكر اليسير: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. زاد الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. المحصلة، النتيجة، تفتح لك أبواب الجنة الثمانية. ما أعظم هذا الخير، ما أسهل هذا العمل، ما أعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من السنة المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم، كما قال صلى الله عليه وسلم: مبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وسبحان الله، يعني كثير من اللي يطبق هذه السنة تجده يسلم من مشاكل الجيوب الأنفية التي يبتلى بها كثير من الناس. السنة أن المضمضة والاستنشاق تكون بكف واحدة، وهكذا بعض الناس ما ينتبه لها، أن يكون هكذا مضمضة واستنشاق بكف واحدة، هذا هو الثابت عن النبي، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا تخليل الأصابع، تخليل الأصابع وتخليل اللحية، هذا من السنة الثابتة. إذن سنن النبي كثيرة وعظيمة وأجرها عظيم، وكما قلت سابقا تطبق سنة لكن تظفر بمليارات الحسنات بعد ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد، ويتقبلنا وإياكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اعلم أن صحتك النفسية لا تقدر بثمن، لذا اجعلها من أولوياتك في الحياة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: نادى الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
5: عدنية FM.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

0: ذكرى الدار.
1: الحمد لله، هكذا كان الصالحون في الدنيا. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه، إنه هو البر الرحيم. وقال جل وعلا عنهم: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فمن خاف الله في الدنيا سيأمن في الآخرة. قال الله تبارك وتعالى: وعزتي وجلالي لا أجمع لعبدي خوفين ولا أمنين، إن هو أمنني في الدنيا أخفته يوم أجمع عبادي، وإن هو خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع عبادي.
0: ذكرى الدار.

0: 88.9. عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام،
1: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9 لون جديد. جديد
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
5: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
4: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
5: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
4: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
5: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
4: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
5: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
4: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
5: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
4: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: اختيار ذكي لراحة تدوم.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب أن نعترف بالألم والوجع النفسي الذي نشعر به، وعندما ينتابنا هذا الشعور علينا أن نطلب المساعدة والدعم والمساندة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج، تبن، صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
7: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
8: عدنية اف ام.
1: إن جل الذنب فأنت أجل، يا الله، والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

0: آدنية اف ام تقدم البرنامج الديني قيم السعادة مع الأستاذ الدكتور فؤاد مرداد.
1: آدنية اف ام لون جديد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، وحياكم الله مجددا في قيم السعادة التي نسأل الله عز وجل أن يرزقكم إياها. في السعادة وقيم السعادة نرتحل بحثا عن المصادر، مصادر السعادة التي يبحث عنها كل الناس. نحاول أن نقف على مصدر نربطه بأصولنا الشرعية، نضع عليه خطوات عملية، ونسمع رأي الجمهور في هذا المصدر. في نظرية يابانية شهيرة جدا تسمى الإيكيغاي، هذه النظرية باختصار شديد تؤمن بأن الإنسان متى ما كان لديه مشروع في الحياة كان سعيدا. بعيدا عن تفاصيل هذه النظرية، لديهم أحد المبادئ التي تساعد على السعادة في الحياة داخل النظرية، هي قضية العلاقات الإيجابية مع الآخرين، أو قل إن شئت الصحبة الرائعة والجميلة. الصحبة الصالحة والقرب من الصحبة الصالحة مصدر سعادة، وهذا واضح في حياة المصطفى عليه الصلاة والسلام ونصوصه الواضحة. والتشبيه الشهير الذي يحفظه الجميع، حامل المسك ونافخ الكير، هذه قصة معروفة لدى الجميع أو حديث واضح، يؤكد على أن الإنسان إذا اقترب من أهل الصلاح عاش قصة سعادة حقيقية. أهل الصلاح يساعدونك، يعينونك، يقفون معك، يبذلون معك، يقدمون لك، يدلوك على المكان الصحيح في الدنيا وفي الآخرة، يقضون لك حوائج الدنيا أو يعينونك عليها، ويعينونك أيضا على حوائج الآخرة. وبالمقابل الصحبة السيئة ضارة. ولو عدنا إلى التاريخ في سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وتذكرنا مثلا قصة الصحابي عقبة بن أبي معيط، قصة شهيرة. عقبة هذا كاد أن يسلم، وكان أصلا لم يهاجم النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا، لكن لما اقترب من الإسلام وعرف أحد أصحابه بذلك، طلب منه أن يثبت أنه ليس على الإسلام، فذهب وبصق في وجه النبي عليه الصلاة والسلام، فدعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فقتل يوم بدر. قالوا فيه وفي مثله نزلت قول الله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. كم اليوم من أناس اقتربوا من النجاح في الدنيا وبسبب بيئة معينة ابتعدوا. كم من أناس دخلوا والعياذ بالله مثلا في نفق المخدرات أو التدخين أو المشاكل أو إلى آخره بسبب صحبة. الصحبة مؤثرة جدا، ولذلك في القرآن قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. بل قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اقترب من هؤلاء مصدر أساس من مصادر السعادة. خلونا نشوف مشاركة الجمهور، وكيف أنه فعلا بعض المواقف عندما تكون مع أناس فيهم خير وفيهم صلاح يساعدونك على أمور حياتك.
1: العلم نسعد والرضا وبقلبنا نور اليقين.
2: السلام عليكم. كلنا بيحصل معنا مواقف كتير في القصة بتاعت جبر الخواطر، وأنا كان حصل معايا موقف، أنا الموقف ده مش ممكن أنساه مهما كان. اللي حصل ان انا كنت مسافر من اسكندرية للقاهرة، علشان بعد ما اوصل للقاهرة كان عندي سفرية تانية. ركبت الاتوبيس وكان معايا ورق مهم جدا، والورق حطيته قدامي علشان ما انساهوش. في الطريق نمت، لما وصلنا القاهرة لقيت سواق الاتوبيس بيصحيني بيقول لي: يلا احنا وصلنا علشان تنزل وتلحق السفرية اللي وراك. فنزلت ونسيت الورق. المهم خدت تاكسي، بعدين وانا واخد التاكسي علشان اروح المكان اللي انا مفروض هسافر منه افتكرت القصة بتاعت الورق. طب انا هعمل ايه؟ والسفرية كانت مهمة جدا وضرورية جدا وما ينفعش ان هي تتأجل. المهم لما وصلنا المكان اللي انا المفروض هسافر منه، فبقول لسواق التاكسي بقول له: معلش لو سمحت، انت تعرف رقم المكان اللي رقم مكان الرحلات البرية؟ قال لي: ايوه خير. قلت له: طب اديني الرقم لو سمحت. قال لي: طب بس قول لي فيه ايه. قلت له: والله اللي حصل 1 2 3. قال لي: طيب انا ممكن اوديك. قلت له: والله يبقى ربنا يكرمك ويجزيك الخير. المهم الراجل مشكورا وداني موقف الرحلات البريه. فرحت هناك، نزلت سالت، قالوا لي: لا ده مش هنا، لو الورق ده لسه موجود انت هتلاقيه في الموقف الرئيسي. فرجعت لسواق التاكسي قلت له: خلاص انت كده ربنا يكرمك، انت عملت اللي عليك، انا هشوف انا هتصرف ازاي وخلاص، توكل انت على الله عشان انا ما اعطلكش. قال لي: لا مفيش عطلة ولا حاجة، قول لي بس ايه اللي حصل. قلت له: والله اللي حصل 1 2 3. قال لي: انا مش هسيبك غير لما تاخد الورق بتاعك. ربنا يكرمك ويجزيك الخير. المهم ركبت معاه وفعلا وداني على الموقف الرئيسي للأوتوبيسات. وصلت هناك رحت سألت في مكتب قالوا لي لا ده مش هنا، لو الورق لسه موجود هتلاقيه في المكتب الفلاني. فرحت للمكتب التاني اللي قال لي عليه بقول لهم في ورق كذا كذا كذا باسم فلان الفلاني اللي هو انا. فالراجل دور عنده قال لي اه الورق موجود. قلت له طيب لو سمحت انا محتاج الورق ده ضروري. خدت الورق منه ورحت لسواق التاكسي شكرته جدا، والراجل اصر ان هو يوصلني للمكان اللي انا هسافر منه. رحت ركبت معاه ووصلني الراجل مشكورا للمكان اللي انا المفروض ان انا هسافر منه، والحمد لله سافرت والسفريه ما ضاعتش عليا. لكن انا مش عايز اقول لكم كميه السعاده اللي انا كنت فيها لما الراجل ده ربنا يكرمه ويجزيه الخير ويجعلها في ميزان حسناته جبر بخاطري وساعدني لحد ما لقيت الورق بتاعي. وبرضو كانت السعادة برضو لا توصف في ان انا السفرية التانية اللي كانت مهمة جدا برضو ما راحتش علي. فربنا يكرمه ويجزيه الخير فين ما يكون. انا ما اعرفوش والله ولا اعرف اسمه ولا اعرف عنه اي حاجة، لكن ربنا يكرمه ويجزيه الخير فين ما يكون.
1: العلم نسعد والرضا وبقلبنا نور اليقين.
0: حياكم الله، قصة جميلة واقعية تؤكد على ان الانسان عندما يتعامل مع اهل صلاح يسعد في دنيا ويسعد في أخرى. يعني هذا الموقف الجميل من هذا الرجل الذي فعلا أعاد هذه الأمانة لصاحبها وبذل يعني هذا الوقت والطريق والآخره. يعني تعاملك مع أناس فيهم صلاح سيفتح لك أبواب كثيرة من السعادة في الدنيا، وبالمقابل تعاملك مع أناس أصحاب مكر خيانة طعن في الظهر أو أصحاب بعد عن الله عز وجل أو غيرة من نجاحاتك قد يبعدونك تماما عن المشهد أو عن قصة النجاح. كيف أصل للنجاح أو كيف أصل للصحبة الصالحة؟ اتفقنا الآن على أن من مصادر السعادة البيئة الصالحة الصحبة الصالحة. طب كيف أصل لهؤلاء؟ اعطني خطوات عملية. خذوا الخطوات العملية. أول خطوة معايير الصحبة. كل واحد فيكم الآن يقول والله طب الحمد لله ترى اللي حولي صحبة طيبة. طب كيف نحكم أن صحبة طيبة؟ ما هي المعايير؟ المعايير تنقسم إلى قسمين. القسم الأول معايير في العلاقة مع الله، معايير في علاقة الدنيا. أما في العلاقة مع الله، هل هذا الإنسان فعلا رؤيته ومجالسته والقرب منه يقربني من الله؟ سؤال واضح وصريح ولا يقبل قسم على اثنين. هذا الإنسان جلوسي معاه يقربني من الله؟ إن كان نعم فهذا معيار رائع ومنطبق عليه، إن كان لا هذا مؤشر خطير. الجانب الثاني، هل هذا الإنسان فعلا يفتح لي آفاق النجاح الحياتي، يحثني على كل شيء في الدنيا له يعني شيء يعود عليه بالنفع، يحثني على دراسة، يحثني على عمل، يدفعني دفعا إلى كل ما يؤدي واجباتي الحياتية مع والدي مع والدتي مع زوجتي مع أبنائي، أو هو يشغلني يبعدني ويشغلني بشكل أو بآخر؟ هو من يعني أحيانا يوقف عزيمتي وهمتي عن الوصول لأهداف عالية في الحياة. هذا معيار جدا مهم. إذن المعيار سيساعد على اختيار الصحبة. اثنين، حدد المعايير ابحثوا عنهم. ليس بالضرورة أن يكونوا متاحين مباشرة، وليس بالضرورة أن يكون ضمن دائرة الأصدقاء الموجودين حاليا أو الصديقات الموجودات حاليا في حياتك. نحتاج أن نبحث عنهم، لأن الله عز وجل قال النبي عليه الصلاة والسلام واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. يعني ابحث واصبر. هذه القضية الثانية. الثالثة، نتحمل بعض أخطائهم. يعني ما نرفع سقف التوقعات تماما من هؤلاء ونقول والله هذول أهل صلاح وبالتالي يجب أن يكون كل شيء منهم تمام. لذلك في القرآن لما قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، هذا يدل على أن القضية تحتاج إلى صبر، والشيطان حريص على أن يكرهك في هذا الإنسان، يظهر أخطاءه، لأنه يعرف أن قربك من هذا الإنسان سيحقق لديك مصدر سعادة في الدنيا وفي الآخرة. هذا الإنسان حيقربك من الله، هذا الإنسان حيساعدك على أمور حياتك. فالشيطان يدرك ذلك جيدا فسيركز معك على جوانب الأخطاء في هذا الإنسان، فقدر الاستطاعة حالة من التغافل في هذه الزاوية. الأمر الرابع هي قضية الملازمة والمعايشة. أنا ما حستفيد من إنسان إلا عندما أعطيه وقت أطول ويكون معه بشكل مستمر أو بين فترة وأخرى. فالقرب من هؤلاء ووضع جدول من جداول حياتك معهم سيساعدك بإذن الله تعالى أن تستفيد من خبراتهم وبالتالي تحقق مصدر السعادة الذي تريد أن تصل إليه. أخيرا يا ليت نركز على هذه. اليوم يسود عند الناس مفهوم الفردانية. أنا أنا على حساب النحن، وبالتالي أنا أسعد نفسي وأنا أعيش لحالي وأنا أنبسط لحالي وأنا وأنا وأنا، في حين أن الإسلام يدعونا إلى التواصل مع الآخرين والعيش مع الآخرين. صحيح إذا كان كل من حولي على حالة من الضلال والفساد وهذا غير متأتي، أنا ذاك الإنسان يعتزل ويصبح في بيتي، لكن إذا كان وجد الخيار والخيرات وأهل الصلاح لماذا أنعزل؟ وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. نقترب من هؤلاء لنحصل على مصدر من مصادر السعادة من خلال الصحبة الصالحة. أراكم على خير.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9 لون جديد.

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
2: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر، وأنا أخاف، من أنا إيش أقول له إيش أفعل؟
3: اسمعيني يا بنتي لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
4: أهلين أخي، كيف حالك؟
3: الحمد لله.
4: متى وصلت من السفر؟
3: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها والأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
4: يا أخي هذه عادات نوس الفرة ولا بيحصل حاجة
3: يا أخي الزواج.
4: لا لا لا
5: يا شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك، ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
4: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب، كان قصدي ستر، ستر للبنت، والآن أنا نادم ما شد الندم.
6: التعليم أيضا ستر، أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح، وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
7: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
8: سيراميك بيتك يعكس هويتك، لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
9: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
10: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
11: عاد النساء 88.9.
12: نفسي من الناس المجروحة.
11: عاد النساء

اف ام تقدم برنامج الإسبيتاليا مع إيمان الإمام.

أنا عمان الإمام مدير السبيطار. محامي وستن قدم عذر للاضطراب العقلي والنفسي كدفاع عنه، لكن وستن أصر أنه سليم تماماً ومقتنع باللي عمله وبيرفض الدفاع ده. وستن ما كانش بس بيعاني من الفصام، وهو اضطراب عقلي مزمن بيفقد بسبب الشخص ارتباطه بالواقع والحقائق من حواليه، وبتبدأ تظهره هلاوس وضلالات وأوهام يصدقها غصب عنه ويتصرف على أساسها حتى لو كانت بتدفعه يأذي نفسه أو غيره. وستن كان بيعاني كمان من حاجة زيادة، وستن كان مريض بمرض الجهل بالمرض أو الأنزوكنوزيا، هو اختلال بيسبب فقد المريض لقدرته على إدراك إنه مريض أصلاً، بيشوف نفسه صحيح وسوي وبيتجاهل أي إصابة أو عرض مرضي فيه، وده اللي بسببه رفض وستن الدفاع اللي كان بيقدمه المحامي بتاعه إنه مريض أو مضطرب عقلياً. مرض الجهل بالمرض ممكن يجي مصاحب لكتير من الأمراض العصبية زي الخرف والزهايمر وفقد الشهية العصابي، ممكن كمان يجي بعد إصابات الدماغ بجلطات أو في حوادث الاصطدام، لكن الأعجب لما بيجي مصاحب لأمراض لها أعراض جسدية واضحة ومتشافة وملموسة زي الشلل النصفي مثلا. يفضل المريض مقتنع ومصمم أنه قادر يحرك أطرافه رغم الشلل اللي هو حسه وشايفه مهما حاول الأطباء أو المحيطين بيه يواجهوه بعهده. في تجربة منشورة كانت واحدة من المريضات لما الأطباء بيطلبوا منها تحرك إيديها الاثنين فتحرك واحدة والتانية لأ لأنها مشلولة، ويسألوها ما حركتهاش ليه؟ كانت بتجاوب أنا اللي مش عايزة أحركها. درجة إنكار المريض ممكن تتخطى إنكار مرضه، ممكن ينكر انتماء الأطراف المشلولة دي لجسمه أصلاً. أحد الأطباء الباحثين في الحالة دي بيحكي أنه أثناء متابعة مريض مصاب بالشلل النصفي لما صمم المريض على إنكار إصابته سأله الدكتور أمال الإيد المشلولة دي تبقى بتاعت مين؟ المريض كان بيرد بكل ثقة بتاعتك أنت يا دكتور، ولما كان بيظهر الدكتور إيديه الاثنين قدام المريض ويقول له دول إيديا الاثنين هم الإيد التالتة دي تبقى أو مرض أو نقص، كان أسهل عليه يصدق إن الدكتور عنده تلات أيادي من إنه يصدق إن إيده هو مصابة بالشلل، يصدق أي حاجة إلا الواقع اللي هو شايفه بعينيه وحتى الواقع اللي مش شايفه. لأن مرض الجهل بالمرض كان بيظهر مصاحب لبعض حالات العمى، وتحديداً العمى اللي بيحصل بشكل مفاجئ بسبب جلطات الدماغ مثلاً. المريض فاقد البصر في عينيه الاثنين كان بيصمم يتكلم ويتصرف كأنه شايف كل حاجة، لدرجة أن التشخيص بالعمى نفسه كان ممكن يتأخر بسبب أن المريض ما بيشتكيش، بيتحرك في المكان ويمد إيديه ويحاول يتعامل مع المحيطين بيه كأنه شايفهم. تخبطه واصطدامه بالحيطان والحاجات من حواليه هو اللي بيظهر المشكلة، وبرضه لو حاول الأطباء يواجهوه بمرضه ومشكلته المريض كان بينكر بشدة ويخترع قصص، وممكن يتهم الأطباء نفسهم إن هم اللي مقللين الإضاءة أو مغميين عينيه. الطبيب اللي وصف الحالة دي واتسمت على اسمه كان بيقول إن المريض أعمى عن عماه. لاحظ إن في الحالات اللي بيجي فيها الاضطراب ده مصاحب لأمراض جسدية مش عقلية أو نفسية، صحيح بعض المرضى كان بيظهر عليهم اضطرابات في الذاكرة أو الانتباه، لكن غير كده فإحنا بنتكلم عن مرضى متزنين عقلياً جداً، ما عندهمش مشاكل في فهم الكلام أو الأسئلة المتوجهة ليهم، ولا كانوا بيعانوا في فهم العالم واستيعابه بشكل صحيح قبل كده. لاحظ كمان أننا مش بنتكلم عن مريض واقع في حالة صدمة نفسية من المرض اللي أصابه فجأة فبينكره أو بيتجاهله، لأن ده كان مقترح مقدم لتفسير الظاهرة الطبية دي فعلا، خصوصا أننا بنتكلم عن عاهات معيقة عن الحياة التقليدية زي الشلل وفقد البصر. بس الملحوظة اللي بيقدمها المعترضين على الاقتراح ده إن الجهل بالمرض كان دايماً بيظهر في المرضى اللي أصيبوا بشلل في النص الشمال من أجسامهم، وكان نادراً ما بيحصل في الأشخاص اللي بيصابوا بشلل في النص اليمين من أجسامهم. والمفترض إنه شلل الإيد اليمين صدمته وعبئه ومشكلته أكبر من شلل الإيد الشمال، ولو بنقارن بين إصابة الجانبين بنشوف أنهي فيهم اللي ممكن تؤدي لصدمة نفسية أكبر تؤدي بالمريض لحالة إنكار وتجاهل، فهي أكيد الصدمة الناتجة عن شلل الجانب الأهم اليمين، ومش هو ده اللي حاصل. فلأ، المرضى مش بيعانوا من صدمة نفسية ولا حاجة. لاحظ كمان أننا مش بنتكلم عن مريض بيقول معرفش
يعني ما عرفش إيدي دي مش بتتحرك ليه، أو ما عرفش أنا بخبط في الحاجات ليه وأنا ماشي. لا، ده مريض بيوضح أسباب ويألف حكايات ومبررات. مش معروف سبب الحالة دي بالتحديد لحد دلوقتي ولا العلاج، وخطورة الجهل بالمرض ممكن تبقى

0: السجون في أمريكا لأجل غير مسمى بدون أي أحكام قضائية. أنت غالباً متعجب جداً من الحالة ومش مصدق إزاي ممكن شخص يكون واضح له جداً مرضه ومشكلته ومش شايفها، بس أنت بتعمل كده كل يوم زيك زي باقي البشر اللي بيتجاهلوا نواقصهم وأخطائهم وسيئاتهم مهما كانت واضحة، مش بيداروها أو يتكسفوا منها، لا بيتجاهلوها وينكروها وينسوا أنها موجودة أصلاً، ويمشوا بكل ثقة يشاوروا عليها في غيرهم ويحكموهم عليها كمان. وبرضو تجاهلك لعيوبك ده هو اللي بيعطلك ويحجمك تسعى لتصحيحها أو تطلب المساعدة أو تقبل اختلاف نظرة غيرك ليك وللواقع. وكأن أكبر عيوب البشر إنهم ما بيشوفوش عيوب. كل أمنياتي بالشفاء والقوة لكل محاربين الأمراض في كل مكان.
1: عدنية FM 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب. اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
3: صحتك أغلى ما تملك، ولا شيء يطمن القلب مثل أن تكون في مكان يدرك حالتك جيدا. في مستشفى الرياض الدولية،
4: في مستشفى الرياض الدولية،
3: لا تقتصر أولوياتك على الأجهزة الحديثة فحسب، بل تهمنا راحة بالك قبل كل شيء. كادر طبي متخصص يهتم بك في جميع التخصصات الطبية، من طاقم الطوارئ والمختبرات الطبية والعيادات، استشاريين ومختصين في أمراض القلب من العملية الدقيقة إلى القسطرة والجراحة، وكل ذلك تحت سقف واحد. فريق طبي متكامل وخدمة إنسانية ونتائج نفخر بها. مستشفى الريادة الدولية،
4: مستشفى الريادة الدولية.
3: اطمئن،
4: اطمئن،
3: نحن هنا،
4: نحن هنا
3: لأجلك،
4: لأجلك.
3: للحجز والاستفسار 7821174410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية،
4: مستشفى الريادة الدولية.
3: الرعاية الكاملة،
4: الرعاية الكاملة.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موعدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهمون المستقبل.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب علينا أن نزيل وصمة العار التي نشعر بها إذا كان لدينا أي مرض أو اضطراب نفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان. لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
5: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
6: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء
5: يا بابا؟
7: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
6: اسمعيني يا بنتي، أول شيء أنا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا. خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقف عند حدها.
5: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
6: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه. انا بجنبك ولا يمكن اسمح لاحد ان يؤذيش.
8: الابتزاز الالكتروني جريمه، وصمت الضحيه يزيد من المشكله. واجه ولا تسكت، الاسره سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحيه بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فورا.
9: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
10: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
11: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، يدور المضمون واللي له عمر طويل.
10: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
11: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
10: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
11: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
10: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع راس الكهرباء؟
11: وترتاحي من وقع راس الصيانة كمان.
10: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
11: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77777. 40 47 أو 782 782 550.
10: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
11: اختيار ذكي لراحة تدوم.
0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
9: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك. برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

عاد الحبايب 88.9 حلوه والسكر في قلبي سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفايه مليت غيرك جوايا 88.9

عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في مشاريع البناء. لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
1: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.

0: ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عند الشعور بأي علامة تشير إلى الإصابة بمرض نفسي يجب اللجوء للحصول على الدعم النفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: 8 و 8

سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا أينما كنتم. نرحب بكم في حصاد 24 ساعة، معكم عدنان شيباني ومنتجة الحلقة الزميلة عالية محمد. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. المنصورة تبحث مع اليونيبس تأهيل شبكة المياه والصرف الصحي في المناطق المتضررة. تنظيم توزيع الغاز وإغلاق المحطات العشوائية في مديرية الشيخ عثمان. إنجاز 90% من مشروع تأهيل مركز فقم السمكي في البريقة بعدن. الشعيبي يوجه بتكثيف التحريات وتعزيز الإجراءات الوقائية لحماية أمن عدن. حملة تفتيش في التواهي تضبط سلعا منتهية الصلاحية وتحذر من التلاعب بالأسعار. وأخيرا، تدشين نظاما لتخصيص محطات غاز لسيارات الأجرة وباصات الطلاب في لحج. ومن العناوين إلى التفاصيل. بحث مدير عام المنصورة هاني اليزيدي مع مؤسسة المياه وممثلي اليونيبس ومشروع الأشغال العامة احتياجات المديرية في المياه والصرف الصحي، وشملت زيارة ميدانية بلوك 5 وحيودي حداد، مع الاتفاق على إعداد دراسات فنية وإعادة تأهيل شبكة المياه في 6 ممرات وتحسين كفاءة الخدمات. بحث مدير عام الشيخ عثمان الدكتور وسام معاوية مع مدير شركة الغاز في عدن عبد العزيز رأس آلية تنظيم توزيع الغاز المنزلي وضمان وصوله للمواطنين، وناقش اللقاء إزالة محطات البيع العشوائية وتنظيم مواقع التوزيع، مع التأكيد على استمرار التنسيق لمعالجة الاختلالات وتعزيز إجراءات السلامة وتحسين الخدمة. تفقد رئيس هيئة مصايد خليج عدن الدكتور عبد السلام أحمد علي مشروع إعادة تأهيل مركز الإنزال السمكي في فقم بالبريقة، حيث بلغت نسبة الإنجاز 90%، وأكد أهمية استكمال الأعمال وفق المواصفات لما للمشروع من دور في تحسين خدمات الصيادين وتنظيم تداول المنتجات البحرية ورفع كفاءة النشاط السمكي. وجه مدير أمن عدن اللواء مطهر شعيبي بتكثيف التحريات والعمل الميدانية وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية، وشملت التوجيهات متابعة المواقع والمباني المهجورة والمركبات المتوقفة لفترة طويلة وسرعة الاستجابة للبلاغات وإشراك اللجان المجتمعية في الوقاية، مع الالتزام بالإجراءات القانونية وحماية حقوق المواطنين. نفذت فرق الرقابة على الأسواق في التواهي والقلوعة والفتح وشارع النهضة حملة تفتيش واسعة شملت محلات الجملة والتجزئة والأسماك والمخابز والصيدليات، وأسفرت الحملة على ضبط منتجات منتهية الصلاحية واتخاذ الإجراءات القانونية، مع التأكيد على استمرار الحملات اليومية ضد التلاعب بالأسعار والسلع المخالفة. وأخيرا، دشن في محافظة لاحج نظام تخصيص محطات لتزويد سيارات الأجرة وباصات نقل الطلاب والطالبات بالغاز، مع توزيع كروت للمستفيدين في الحوطة وتبنى، وتهدف الخطوة إلى تنظيم عملية الصرف، تخفيف الازدحام وضمان وصول المخصصات لمستحقيها، على أن يتم تطوير الآلية لاحقا لتعزيز التنظيم والشفافية. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقع عدنية fm.com أو حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، أو استمعوا إلينا على 89.1 في عدن ولاحج والضالع وجنوب تعز، أو على 91.3 في البيضاء أبين يافع. تحياتي لكم، أنا عدنان شيبانية، وأترككم برعاية الرحمن، والسلام عليكم ورحمة منه وبركاته.

سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته، وسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا أينما كنتم. نرحب بكم في هذا اليوم الجميل الذي لا يكتمل إلا بتواجدكم معنا على عدنية بتردد 91.3 في البيضاء وأبين ويافا، وأيضا على 99.9. نرحب بكم في برنامجنا المسائي الذي يأتيكم من السبت حتى الأربعاء في تمام الساعات 9 وبعد الحصاد بإذن الله تعالى. فمساء الخير لكل من اختار أن يكون معنا في مساحة جديدة من برنامجنا المسائي دردشة. أحيانا لا نقول لك أحد أو لا يقول لك أحد وجودك غير مرغوب فيه، لكنك تشعر بها في التفاصيل، في الردود الباردة تحديدا، في التجاهل، في غياب السؤال، وفي ذلك الإحساس الثقيل بأن حضورك أصبح عبئا بدل أن يكون فرحا. لكن السؤال الأهم، متى نعرف فعلا أن وجودنا غير مرغوب فيه؟ هل عندما يقل الاهتمام، أم عندما نصبح دائما نحن من يبدأ، أم عندما نشعر أننا نحاول البقاء في مكان لم يعد يحتفظ لنا بأي مساحة؟ وأحيانا قد لا تكون المشكلة في الآخرين أصلا، وربما نحن من نبالغ في تفسير الصمت أو الانشغال على أنه رفض. الليلة في برنامجنا المسائي دردشة نفتح هذا الموضوع بكل هدوء وصدق. كيف نقرأ الإشارات؟ ومتى نحاول إصلاح العلاقات؟ ومتى نحفظ كرامتنا ونعرف أن الوقت قد حان للابتعاد؟ خلونا ندردش سويا على أرقامنا اللي هي 77468 أو 02-851-888 أو رقمنا الآخر 02-841-1119 في عنوان حلقتنا هذا اليوم من برنامجنا المسائي دردشة. متى تعرف أن وجودك غير مرغوب فيه؟ طبعا مستمعينا في كل مكان، حطينا هذا العنوان لحلقتنا لهذا اليوم من برنامجنا المسائي دردشة لنفضفض ما في داخلنا حول الآخرين، أو ماذا يوجد في قلوب الآخرين، في قلوب الأصدقاء، في قلوب الزملاء، في قلوب أهل البيت، العائلة، الأسرة. فمتى تعرف أن وجودك غير مرغوب فيه؟ أحيانا أيضا في بعض المؤسسات، في بعض الشركات، في أي كان، ففي بعض أشخاص يقول لك أنت إنسان غموض. كيف يقول لك كيف غموض؟ يقول لك غموض لأنك ما تعرفش إنه هل تريد بقائي أم تريد انسحابي. فأحيانا بعض أشخاص ما يقدرش يقول لك خلاص الله معك، تهم لكم إنه ما يقدرش أو ينسحب عن علاقة، عن علاقة أخرى، أو يقول لك خلاص لا. تلاقي في تلميحات، في بعض ما يفتهم لوش بجد، في بعض ما يفتهم لوش انه هل انا ابقى ام امشي من هذه العلاقة، او مش عارف ايش اسوي. في بعضهم، وانا احيي الاشخاص اللي هم يجي دغري 1-2-3 خلاص، 1+1=2، ما فيش اي كلام بعده. انسان ظل في حياتي وما استمرش، خلاص يعني حد اعطيه خلي يعرف فين طريقه. هل انا اواصل مع هذا الشخص اما اواصل

0: حبيتك حبيتك.
1: صرت ما احب برنامجي الا فيك.
0: ايه حضرته من عنا.
1: ها من عندكم من الضيعة.
0: ايه من الضيعة.
1: ايه من الضيعة.
0: لا لا من الجبل.
1: من الجبل. لا انا من
0: ايه تحت... عنا زيت زيت
1: لا انت
0: عنا.
1: بالجبل انا بالضيعة.
0: ايه من حمص.
1: ايه قطع ايش نزلت من الجبل يعني وراح الاتصال. معليش داخذ اتصال اخر ونتمنى اتصالك يا احمد. انا بدي تكون معايا في هذه الحلقة لانه اشتي اعرف من احمد تحديدا. بس نشوف سنة ايش بتقول. سنة كيف حالك؟
2: تمام الحمد لله الله يسلمك. يسعد مساك عدنان ويسعد مساك كل المستمعين والطاقم.
1: يا هلا فيك يا سنة. تفضل يا سنة.
2: الله يسعد قلبك. بالنسبة للموضوع والله الموضوع يعني ممكن نقول انه حلو جدا. ممكن نقول يعني استحاب من العلاقات واستحاب من فرص العمل وهكذا. لكن شوف يا عدنان انا احس الابتعاد يعني او انك اللي يقول لك انت غير مرغوبه هكذا هذه عندما تاتي المصالح الشخصيه لدى سواء كانت شركات او المؤسسات او انه يعني الاشخاص الفرديه وهكذا. لانه تحس يعني لما يكون في شخص يعني وراهم يعني مصلحه او انه يكون شخص هذا يعني من الطبقات ممكن نقول الطبقات العليا الهرم الأكبر وهكذا. فتلقى يعني تلاقي يعني أكثر الناس يعني البسيطين من الطبقة الدنيا وهكذا يعني ينسحبوا منهم تماما. قد تكون يعني الاستحاب يكون تدريجيا أو إن أو يمكن أنها تكون يعني كلمة ذيك الساعة بطريقة مباشرة. فهذا يعني ليس يعني حلو خاصة يعني الناس الذي هم جدون بالعمل صراحة. يعني في ناس تكون مخلصة تكون عملها يعني طيب عملها متقن عملها هكذا. فالطلاق يعني يجي هذا يعني من الطبقة العليا وهكذا قد يؤثر على هذا الشخص يعني بشكل مباشر. لا ندري ما هي الأسباب ولكن نحن يعني ما نلاحظ ولا ما نشاهد يعني حاليا اللي هو المصلحة الموجودة الآن والتمييز العنصري والمحسوبية وهكذا. صحيح. فهذا يعني مشكلة جدا جدا جدا كبيرة. وفي ويعني والمشكلة ما فيها انه يكونوا هؤلاء يعني مخلصين يعني خالص النية سواء كانوا في عمل سواء كانوا في يعني في جهة معينة وهكذا. فهذا الصراحة والله المشكلة والكل يعاني منها. مش نقدر نقول الكل ولكن أغلبية الناس تعاني من هذه المشكلة يا عدنان حقيقة.
1: أكيد أكيد يا سناء. بجد بعض أشخاص يعني أنا اللي أعرفهم يقول لك أنا ما أعرفش إيش قصده. هل هو دحين يشتينا ولا ما يشتيناش؟ وفي بعضهم يفتهم لهم يعني.
2: أنا شوف يا عدنان صراحة أنا من نوعية اللي يفهم صراحة صدق يعني أنا صراحة من نوعية ما شاء الله اللي يفهم يعني سريع وأساسا في الأول والأخير يعني الله سبحانه وتعالى أكيد ميز الإنسان بعقل يعني لاحظ إني فكر فيه ويكون عنده إدراك وعي كبير عنده ثقافة. فخلاص يعني الكتاب يبقى من عنوانه يعني زي ما يقول من المحتوى نفسه ديك الساعة خلاص يستهم بكل مباشر. لكن للأسف الشديد في بعضهم صراحة مساكين تلاقي على نياته وهو ولا يعني الناس تشتم فيه تتكلم عليه وحتى يكون الكلام من أمامه وهو مش عارف إيش القصد وإيش المغزى من هذا الموضوع.
1: طيب يا سنة كيف تنصح يوم؟
2: والله شوف ما انت قصدك عن انصح عن الناس
1: اللي يكونوا كذا على نياتهم يعني هل يستمروا او كيف يقدر انه ينسحب من هكذا علاقة او من مؤسسة او من اي شركة؟
2: والله شوف انا اقول يعني كيف انصحهم يعني الواحد لما يكون يعني بالطريقة ان يكون يعني اما ينسحب له يعني بطريقة تدريجية
1: حلو
2: يا أما إنه يعني يوجه لهم إيش الأسباب الذي يعني خلتهم نبي غير مرغوب عنده. لأنه شوف لكل شيء يعني لا مشكلة ولا أسباب يعني مش
1: صحيح.
2: معقول إنه
1: صحيح.
2: أنا يعني أنا انسحب من مكان معين مش عارف السبب إيش اللي خلاهم هم إنهم يعني ينسحبوا من أونهم بوجودي غير مرغوب فيهم. فأز يعني وشوف إيش السبب. إذا كان السبب مقنع يعني هل أنا تقصرت بشيء هل أنا يعني كان عملي ناقص هكذا فلو يعني شفتهم انهم ما فيش منهم نتيجه يعني غير مناسبه فقل حسبي الله ونعم الوكيل وانسحب تدريجيا وكفى المؤمنين شر القتال.
1: الله عليك يا سناء. يا سلام عليكم. ان شاء الله كل اللي يسمعك الله يحييك.
2: ان شاء الله. الله يسعدك. تحياتي.
1: الله يحييك. طبعا اشكر سناء وطبعا اللي يسمعنا الان ياخذ بنصيحتها صح. انت تعرف الطرف الاخر ايش يشتي. انت تعرف الطرف الاخر ايش يشتي. اذا كنت

0: تعالى نياتك فربنا ما بيقصرش معك، ولكن انت لازم تعرف هذا الشخص ايش المرغوب فيه، هل هو يريد بقائك بتعامله. يعني في بعض اشخاص في بتعاملات تبان انه هذا الشخص انا مش عايزك يعني ما اشتكش. فايضا نشوف الاتصال من اخونا الرائع الجميل احمد، ان شاء الله من قطع الاتصال. احمد يا احمد، هيا شوفوا كيف الله يا احمد عيب، اطلع على الجبل ابن عمي، اطلع على الجبل. طبعا احمد بيعاود الاتصال معنا في هذه الحلقه، ونشوف احمد ايش بيقول بعنوان حلقتنا هذا اليوم، اللي متى تعرف ان وجودك غير مرغوب فيه. بنتكلم اكثر واكثر واكثر في هذه الحلقه. فالو احمد، وينك حبيبي؟
1: في زعبة قبل ما يقطع.
0: يلا اطلع على الجبل.
1: اسيد اول مشاكل هذا شوفه.
0: يلا تفضل.
1: شوف يا حبيبي،
0: ها
1: يعني انا ما بنتظرش لما اوقع في هذا الموقف المحرج.
0: حلو،
1: يعني اخطبها من طارف.
0: يا سلام،
1: كيف هذا البني ادم معي؟
0: حلو،
1: كيف هذا الانسان معي؟ هل عنده تقلبات؟ هل عنده يعني امور حساسه جدا؟ يعني فجاه الظروف خاصه به يختلف علي. بدل ما انحط في موقف محرج انسحب بكل هدوء.
0: يا سلام،
1: مش مراعي له. انا لما اقع في موقف محرج يعني وكاننا اقع ناقص واقع يعني في حاله يعني اصغر منها. من هو البني ادم اللي قدامي هذا؟
0: صحيح،
1: من هو البني ادم؟ هل لي انا وزن عنده؟
0: حلو،
1: ما ليش وزن عنده؟ هل يقدر ما يقدر؟
0: حلو.
1: اما يعني ايش يقولوا يعني اللي ما يستحي يفعل ما يشتهي.
0: طيب يا احمد، انت الان تقول هذا اللي يقدر ولا ما يقدر؟ اذا انت مش عارف هو ايش يشتي بالضبط، ما يقدرش. يعني انت مش عارف الان هل هو يشتينا او ما يشتيناش. في بعض الناس ما يقولش دغري.
1: شوف يا حبيب الشعب، انا اذا تعرضت بعض الاحيان يجلس يتعصب.
0: اها،
1: بعض الاحيان يتكلم في التلفون يجلس يتنفخ ويصيح.
0: اها،
1: بعض الاحيان يخلق مشكله مع واحد من عياله ولا من اصحابه ولا من العمل ولا ويصيح ويتنرفز. يعني خليه يتعامل. ليش ذيك الزوبعة كلها؟
0: طيب،
1: كلها بسببي أنا.
0: طيب لحمد، لو قال لك أنا مقصدكش، أنت حاولت تنسحب ولا أنا ما كنتش أقصدك؟
1: ما سمعتك. تمام،
0: إذا الآن أنت تقول لي أنه كان FF وأنه مدري إيش، إذا أنت بعدين يعني حصل بينكم تفارق وأنت بعدين قال لك أنا ما كنتش أقصدك يا أحمد، كيف بترد عليه؟
1: لا، هذه الحركات معروفة يا حبيب الشعب. هذه الحركات معروفة. يعني ممكن أنا أذنب للستة والستين، لكن هذا اللي قدام البني آدم وضع له وزن وشغل، بعدين أنا أجل حقي إلى بعدين أتصرف مع الجهة ذيك ولا الجهة الثانية ولا كذا.
0: حلو،
1: لكن أنا أسوي ذي الحركة قدامه؟ لا، وبعدين المفروض أنا أكون فاهم للأتيكيت.
0: صحيح،
1: من شاء الله أقع في هذا الموقف المحرك لازم انسحب بكل هدوء، يتنفذ ما يتنفذ، يتعصب ما يتعصب. والله يا أخي أنا بهدوء أقضي مهمتي، أقضي عملي، أقضي ما أجيت عليه، أجيت من شانه، وأتوقع أسوأ الاحتمالات. أتوقع من شاء الله انحرق أنا، أتوقع أسوأ الاحتمالات. في ناس عندهم تقلبات.
0: صحيح،
1: فجأة في لمحة بصر قد قلب. اتصال قالوا من البيت، اتصالت من مكان ثاني، لا تحنبنا. ها، واختلف 360 درجة.
0: صحيح،
1: أطرح له المكان وأروح يعني خلاص كذا، زي ما قال السنة يعني كذا الأمي شر القتال.
0: صحيح، الله عليك يا أحمد.
1: شكرا حبيبي،
0: حبيب قلبي، حبيب قلبي.
1: يبعث لك صحة ومصاري
0: وياك يا رب،
1: وعم رياض حبيب قلبي كمان.
0: آمين آمين يا رب،
1: والمشتركين جميعا.
0: إيه إن شاء الله
1: يا حبيب قلبي،
0: الله يستر عليك. طبعا أشكر أحمد وأشكر كل اللي تواصلوا معنا، والآن نروح نشوف شنو عم بيقول فتحي تحديدا. في طبعا فتحي عم تسمعنا؟ ألو فتحي،
2: يا مساء الورد.
0: يا مساء الفل،
2: يا حي ومرحبا.
0: الله يحييك يا فتحي ويبقيك يا رب، تفضل.
2: بعد الله مساك كل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكافة المستمعين.
0: وعليكم السلام يا
2: ولصاحب الانتشام المشرق الأستاذ أحمد اللبناني.
0: أكيد اسمعك.
2: إيش موضوعك أخي عدنان؟
0: موضوعي متى تعرف إن وجودك غير مرغوب فيها فتحية؟
2: اختيار صعب أخي عدنان.
0: كيف؟
2: متى الإنسان يا أخي صراحة والله هذا الإنسان يحس والله أنا أقول لك هذا المعلم يحس له يعني أزعل عليهم صراحة والله العظيم
0: يعني اللي يكون على نياتهم ممكن نقول
2: يكون على نياتك على المطبن مثلا بس أقول لك في أساليب معينة تحس والله الحاسة السادسة تشتغل صراحة والله في مثال أخي عزنان يقول لك يا أخي اللي يشتيك يسأل عليك صح لنا يبحث عنك تكون مبادرة منه هو ما يوضعش في الحيرة صح لنا
0: صحيح
2: أما تظل أنا محتار في أمري ولا أدري وإيش أقول هذه صعبة أخي من حيث معاملة الشخص الآخر تجاهك أول مرة وثاني مرة وثالث مرة يعني تفهم يعني من اسم يعني في حاجة اسمها الإهمال المستمر
0: صحيح
2: يعني طيب أنت مثلا رحت إلى المكتب مثلا ترقمت معه كل مثلا كل أشياء معه ظلت تنتظر من نوع اتصال تبحث عنه اتصال اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث ولا فعل لك رنة ولا رسالة لا أتبال تروح مثلا المكتب عنده بعد رابع يوم
0: وخامس
2: يوم ساعات ولا شيء الراجل خلاص يقول لك هو أعطيك مرسك على أساس أنك تفهم طيب أنت ما فهمت
0: صحيح
2: طيب المرة الأولى والمرة الثانية يقول لك لعل طيب هو ما عنده شيء يقوله أنه يصالحك أنه يقول لك وجودك غير موجود موجود
0: صحيح.
2: طيب أنت لما تدخل المكتب وبديت تقابل ولا يا أخي تعابير الوقف كفاية 97% من أسلوبنا كي الإرسال كي نرسل للآخرين مشاعرنا الداخلية هي عن طريق التعابير الوجه والحركة
0: صحيح.
2: أنا لما عندما أقابل هذا الشخص أخي أشوف مجرد نظرة عينه تجاهي لا ابتسامة نظرته عبس يعني عابس الوجه كذا خلاص أفهم الرسالة فيهما توصلت ما في جاء أدخل في مرحلات عتب وأنا ليش كذا أنا إيش سويت أنا إيش كذا يا أخي لا تظل تقلب ذاتك يا أخي الإشارة قد فهمت يعني لا تقول أحد جنبك بيقول لك يا أخي أنت غبي يا شيخي فهم من يقول لك في مثلا يعني العنوان من سولة من عنوانه وبالتالي هؤلاء الأشخاص الذين يظلون في حيرة أنا أزعلهم صراحة ما عليهم إلا أن يصلوا صلاة استخارة لعل وعسى قد يرتكئون إلى حل لكي يفهم هذا من ناحية العمل أما أخي عدنا من ناحية الأشياء العاطفية وكذا وكذا هذه اللي أشوفها أنا أصعب وقت تقول له مثلا باش تقول تسرك انك ما انتش مرغوب فيه هي بالنسبة هي زي ما قلت سلفا اخي عدنان هي تقول هي مراسل معينة لابد على الشخص ان يفهمها
0: صحيح
2: في اناس اخي عدنان يكون عنده سرعة بديهة
0: صحيح
2: وبالتالي هؤلاء الاشخاص الذين يمتلكون سرعة البديهة هذه يعني خلاص ما يحتاجش خلاص يفهم على طول يسوي امره وفي ناس اخي يظل فيهم ضعيف او فيهم بطيء
0: صحيح.
2: يعني يظل يريد دعم من آخرين مثلا حتى لو خرج من هذه العلاقة أو خرج من هذا الشيء يظل يعني زعلان داخليا يظل يقول لك فلو كنت مستعجل بس لو كان كذا يعني يخرج وهو مش راضي ما يخرج وبالتالي هؤلاء الأشخاص أمانة تقول إنه يعانون يعني صراحة يعانون من حياتهم في صراحة أما الإنسان الذي لديه سرعة لديها لديه قرار يعني سريع هذا صراحة الدنيا لا تلعب فيه كثيرا أما الشخص هذا اللي على نياته كما قلت
0: يتعب.
2: صراحة الدنيا والله يتعب أخي عدنان وأتمنى لكم يعني والله تعبهم صراحة يصير له الكبد مرارة أخي عدنان والله حتى أنت لما تسمع قصة الشخص هذا الشخص هذا دخل فيه تخيل أخي عدنان تخيل خطب واحدة 7 مرات
0: أوه.
2: 7 مرات أول مرة وثاني مرة هي ما ظلتش مثلا ما قالش لأبوها مشتوشو من عمها أو يعني الأسرة لكن كانت كل مرة تعطي عذر أحيانا كمل دراستي وأحيانا عدل مش مستعدة وأحيانا 7 أو 8 مرات في الأخير أشقاط اللي مش مستعدة تماما فأنا أخي أتيب للناس أول مرة وثاني مرة 3 مرات خلاص
0: صحيح
2: يعني ما أعرف أنك تحط نفسك في هذا المستوى
0: يعني علق نفسه على الفاضي
2: لا يا أخي أحرق نفسه أحرق الآخرين يعني أحرق اللي كانوا يروحوا معه صراحة طيب ليش يا أخي الله يقول عنده تقول إنه شيء يعني عنده مثل حبتي من الذيك يعني هيشتي بالقوبة يعني خلاص ما قد هو أنا أقول له قد فاهم بس يظل يعني كذب يعني شيء حرق الطرف الآخر لكن أخي هؤلاء الأشخاص الذين كذا مثلا فيهم هم بطل الله يتعبهم في حياتهم
0: أتمنى الجميع
2: المديد من الفهم والتفهم ربنا يحفظك.
0: آمين يا رب وياك يا رب. أشكرك يا فتحي أشكرك. طبعا ما زلنا متواجدين معكم مستمعينا ومتابعينا في كل مكان. نروح إلى فاصل إعلاني ومن ثم نعود لنستكمل النصف الساعة الأخيرة من برنامج المسائي دردشة مع عدنان الشيباني من الإعداد والتقديم والإخراج السمعي والمرئي.

0: وصولك معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع في عدنية FM. نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك. في مستشفى الرياض، حياتك بأمان وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الرياضة الدولي. للحجز والاستفسار 7821174410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الرياضة الدولي. الرعاية الكاملة.
3: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
4: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، لا يوجد أي شخص ليس لديه مشكلة نفسية. فقط يجب عليك أن تعلم أن المرض النفسي قابل للعلاج والشفاء بإذن الله كأي مرض آخر. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02512173 أو 782157333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800136.
6: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
7: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
6: يا بابا،
8: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
7: اسمعيني يا بنتي، أول شيء أنا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا. خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقف عند حدها.
6: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
7: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه. انا بجنبك ولا يمكن اسمح لاحد ان يأذيش.
9: الابتزاز الإلكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت. الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فورا.
10: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
2: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين، وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق. تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فوري ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 7821174410، عدن خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.
11: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
12: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
13: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية اف ام، ثقة تستحقها. والبرامج أولا بأول. عدنية اف ام، ثقة تستحقها.

0: ورجعنا لكم مستمعينا ومتابعينا وجمهورنا الحبيب في الداخل والخارج. رحب بكم في هذا اليوم الذي لا يكتمل إلا بتواجدكم معنا على عدنية بتردد 91.3 وعلى 99.9 في عنوان حلقتنا هذا اليوم: متى تعرف أن وجودك غير مرغوب في؟ ناخذ اتصال من سالم. قول مرحبا.
1: يسعد مساكي
0: عدنية. يسعد لي مساكي وكمل أوقاتك يا سالي. تفضلي.
1: هلا وسهلا، دام فضلك.
0: آمين يا رب. تفضل.
1: الذين يتركون أثرا لا يدخلون جميع الناس إلى حياتنا بطريقة نفسها، فبعضهم سريعا وبعضهم يبقون وآخرون يغادرون، لكنهم يتركون شيئا جميلا في داخلنا، أو يتركون بصمة تغير في بها أرواحنا. فهنيئا لأولئك الأرواح التي مرت مرور الكرام. لكن خلينا نرجع يا عدنان للنقطة المهمة وهجرهم هجرا جميلة، تمام؟ وحاشاه أن يقول أرضي واسعة وأنتم تعلقون أنفسكم في أشخاص أو في أماكن أو في أشخاص أو في أماكن أو في شيء أو في أي مكان. فحاولوا تغيروا الزمن بحد ذاته، تمام؟ سبحان الله، إحنا ندور الأنفس الجميلة أو ندور الأشخاص قبل الأرزاق، ندور تلك الروح الجميلة، تلك الروح النقية، تلك الروح التي تقابلنا في ابتسامتها قبل رزقها. أيوة. تمام. لو نرجع يا عدنان للنقطة المهمة، إنه شوف الإنسان يقول دائما أحس إنه يقول لك ما بحاولش إني أغير الشغل، مع إنه أنا عارف إنه المدير ما بحبنيش ولا يطيقني، عساس إيش؟ عساس إنه هذا مصدر رزقي. لا، حاشا أن يقول لك رزق، حاشا أن يقول لك أرض الله واسعة. الله سبحانه وتعالى من عظمته ما خليش الأرزاق بيد الخلق، فما بالك أنت؟ لا، غير قبل ما تستهلك عاطفيا روحيا نفسيا أي من كان. فسبحان الله، احنا ما نتمنى أرزاقكم، نتمنى تلك القلوب التي تستقبلنا التي هي أحسن بالمرونة بالأخوة بكل شيء، تمام؟ فأنا هذه المرة بس أني يوم واجهت غيرة فقط، مش واجهت أنهم يتقبلونش بالعمل، لكنني كنت أحسهم هم يعني تحسنوا هذا الحين نختلف، هم يحبوا أن يكونوا هم المسيطرين، وأنا كانت أفكاري أقوى من أفكارهم، فصادرتهم بالتي هي أحسن فقط، مسبتهم شلاشي ولا خليت أصلا إيش يعني أنا دائما عادنا لو ما أغير من شخص أو ما أحس الطحن اللي أتمني أقول شوف من رحمة ربنا يا عدنا إنه ربي يرفضني مع هذا كل الأشخاص، عارف الله بنواياهم، عارف نيتي، عارف نيتي إني ما بقدرش أقابل هذا الأوقات، وعارف خباثتهم شرهم لي.
0: صحيح
1: صحيح والله، دائما ما تعلقوش يا جماعة، حتى لو في أرزاقكم، الأرزاق بيد الله فقط. يعني لو نرجع يا عدنان حتى بالأشخاص والتعلاق، شوف لو نأخذ مثل لله المثل الأعلى، عندما يعني في آيات في كل شيء الله طرح بهن المثل طرح، وإحنا عارفين يعني إحنا زي ما تحياتي كمان الفتح، يعني الإنسان بيحس مش معقول لهذه الدرجة، سبحان الله. شوف حتى والله يعني وانت بالبيت عارف لما تكون موقف الظلم يعني عليك، فمطمنش بالك، مع ان ما نضربش المثل بالام، لان الام غير الشغل غير العلاقات غير، بس شوف يا عدنان والله دائما نقول انه الشيء لما يكون ممنوح مرغوب، تمام؟ فاني خليت هذه النقطه، اي لما يعني واجهت هكذا فقلت انت بنفسي هذا الظلم، وهذا الشخص ضروري ان نشتغل مع ضروري، فحسيت كانت نظرته كل يوم أقلتنا تاني، فعدنا والله تركت بالتي هي أحسن. بس مرت الأيام ومرت سنة تقريبا 3 شهور، يربي كان هذا الشخص والله يعني يتمنى النسالة ترد ولو رسالة، بس إيش خلاص أجاء فترة يا عدنا خلاص قرب فتح لي بمكان ثاني، اشتغلت، قدمت ادعاءاتي، قدمت والله يا عدنا يمكن 10 رسائل وردت رسالة واحدة، بس صح إني أنا عملت بالنت، بس إيش يدركوا قمة الشعور اللي كنا نتمنوه بهذه الأيام.
0: صحيح، الله عليك
1: والله. يعني دائما يا جماعة كل حين نمر، ما بقول لكم شيء ما بنمرش في الظروف ولا بنمرش في أنا، بس إيش زي ما أقول لكم إن أرض الله واسعة، والله غيروا أنتم أنفسكم تغيروا الزمان، غيروا العلاقات، غيروا المكان، غيروا الأرزاق. الأرزاق بيد الله، والله ما خليها حاشا إن كان إن ترك لنا أرزاق بأي خلقه حاشا. حتى القلوب قالوا اذكروا يعني لا بذكر الله تطمئن القلوب، ومسمع حتى والاستغفار، استغفرني أرسل لكم أموالا وبنين ما حدود، يعني رزق الله ما لش حدود. بني آدم هو صح أنه ربما يسخن لك هذا الأشياء، بس لما تشوف أنه صورة مقدر لا هنوقف هنا في كرامة، في مبادئ، في أشياء. لو نأكل، لو نأكل يعني لو نأكل من أرض من من من إيش أقوله، من حشائش الأرض، وإحنا مبسوطين مبتسمين، ولا شخص يدل لنا في مكان شغلنا. تحياتي لك يا عدنان، والموضوع جدا جميل. إحنا نكرر كل شيء إنه إحنا بالنور يا جماعة بهذا الدور، بس سبحان الله دائما زي ما قلت لك يا عدنان إنه الممنوع دائما المرغوب، لأني كنت حاب حاب حاب أوصل لهذاك الهدف، فسبحان الله لو ما جاءت لي عدنان فترة لقيت نفسي، لقيت صورتي، لقيت أشخاص يقدروني معنويا دفعي. يعني سبحان الله، فإحنا نتمنى الأرواح قبل الأرزاق، والله ما نتمناش إحنا الأرزاق فقط. الأرزاق لو كل يوم بالدولار وصاحب الرزق أو اللي سخر الله لك، ما فيهوش طيبة النفس، أو ما فيهوش هذيك الابتسامة، أو ما فيهوش هذيك الشيء، يعني ما له ما له. والله خلي رزق الله، خلي يعفن بهذه السنة واللي جاي. ما علينا، أرض الله واسعة. شكرا جزيلا يا عدنان.
0: أشكرك يا سالي، أشكرك على كل كلمة قدمتها. طبعا أشكر سالي بجد بيد الأرزاق، مش بيد الأشخاص، الأرزاق بيد رب العباد. فكثير من أشخاص ونعرفهم يقول لك أنا ألاقي انتهاك، ألاقي ضيق، ألاقي معاملة مش حلوة، بس مش قادر أفلد المكان. ليش؟ ليش وانت تضر بعلاقتك؟ ليش بصحتك النفسية، ببدنك، بكل شيء؟ انت لما يحصل لك انتهاك أو يحصل لك أي شيء في مرفق عملك أو في أي علاقة، فانسحب، انسحب. نشوف عبد الله السمعي ايش بيقول في هذه الحلقه. له مرحبا.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله. وينك يا عبد الله؟
2: موجود موجود موجود يا قلبي.
0: حياك وابقاك يا غالي.
2: كيف حالك يا بان؟
0: حياك وابقاك، الحمد لله تمام بخير.
2: سمعت لك البرنامج وما سمعت الصوت
0: يعني. حياك، تفضل يا عبد الله.
2: بالنسبه للموضوع اللي ما شاء الله متميز جدا، ويعني انا اشوف يعني ألاحظ الذي هم يعني ما يرغبوش بكلامي وما يرغبوش كذا، أختبرهم اختبارات يعني. شوف أحيان في طلب منه فلوس، أحيان في يعني ما تردش عليه باتصال، أحيان كذا، بتشوف يعني ردة فعله، هل سيلتمس لك عذر، هل سي يعني يندي لك كلام طيب إذا ما معوش فلوس مثلا، هل سي يعني سيرد لك بكلام قبيح، هل كذا. باختبارات يعني تكشف طبيعة الناس، تكشف قلوبهم، تكشف نياتهم. في الاختبارات يعني ضروري تتأكد، ماش ضروري يعني بعض الناس يعني ما يبين لك إنه ما يرغبش فيك ولا كذا، لكن أشوف من كثير من العادات إن تكون أنت بالمجلس تكون تكلمه وما يتكلمش معك يعني كذا، ويتجاهلك وما يجيش يتكلم معك. هذه تشوف إنه يعني ما أنتش مرغوب عندهم، هذه اللي هي المشهور عندنا.
0: حلو،
2: لكن ضروري واحد يعالج هذه الحاجات يعني. وإذا شفت إنه ما يرغبش فيك اسأله، أول شيء تسأله تشوف، قل له هل ترتاح لي، هل مرتاح لي، إيش كذا يعني، مش إنك تقاطعه من أول شيء. ضروري
0: يعني اسأله أنا غثيتك بحاجة، أنا زعلتك، حصل مني شيء غثاك بيوم من الأيام، أعرف أعرف، علشان أنت لما بتعرف بعدين تقدر تأخذ قرارك.
2: أكيد أكيد، لأنه ما تأخذش القرار يعني كذا بجدية وتأخذه بدون ما تتأكد من شيء. ضروري تتأكد، شوف يعني هل هو ما يرغبش فيك، هل هو يعني زعلته بشيء، هل كذا، إذا هو زعلته بشيء يعني اعتذر منه وكذا.
0: صحيح،
2: والأمور كل شيء داخل إن شاء الله.
0: أكيد يا غالي، أشكرك يا عبد الله اللي سمع صوتك ومشاركتك.
2: تحياتي لجميع
0: الفريق. الله يحييك، الله يحييك يا رب. طبعا أشكر عبد الله وأشكر كل اللي تواصلوا معنا واللي يسمعونا أيضا بصمت، نحييهم. ودائما أقول اللي يسمعنا بصمت لازم تأخذ كلامنا وكلام المتصلين بعين الاعتبار، علشان لا حصل لك أي موقف بيوم من الأيام تعرف كيف تتصرف، تعرف كيف تتصرف. نشوف الأستاذة منى إيش بتقول. ألو مرحبا أستاذة منى.
3: ألو مساء الخير.
0: يا مساء الفل، تفضل أستاذة.
3: يسعد مساك، مساء الخير للجميع المتصلين المتواصلين جميعا.
0: يا مرحبا،
3: وعسى أن نكون دائما مرغوبين كذا ومحبوبين مع الآخرين إن شاء الله
0: على طول يا رب.
3: طبعا اكيد المتصلين ما شاء الله انا سمعت كلامهم كان جدا يعني من زوايا كثيره, لكن يعني اقدر اقول يا عدنان انه انا كشخص يعني سواء كنت انا ولا انت ولا اي شخص من المتصلين اعرف على طول بروحي بنفسيتي الشخص الثاني او الطرف الثاني متى انا اكون يعني مرغوب الكلام عنده او يعني مرتاح من جلستي معه, سواء في عمل في مناسبه مع جار علاقه كانت موجوده في مثلا زوجيه او حتى علاقه خطوبه او علاقه صداقه اللي تكون من العلاقات انت كطرف تشعر بالطرف الاخر وتشعر يعني احيانا حتى مش بالكلام حتى بالايحاء.
0: صحيح
3: يعني الله يعطيك حس والحمد لله اني من النوع هذا, لو اني قصيت مع حد صديقه زميله تشعر على طول حتى من دون ما تتكلم من ايحاءاتها ان هي مرتاحه معي في الكلام والحديث وكعلاقه او لا, والعكس صحيح. والعكس صحيح. اذا انا ما فيش داعي ان انا اجي اسال, اني انت سمعتكم تقول ان الواحد يسال ويقول ليش انت ليش اذا انت حسيت نفسك انك انت مش يعني انت على حسب انت شخصيتك, اذا انت مش مقصر وكنت صديق طيب او كنت زميل عمل طيب او كنت جار تمام وتعطي وتدخل في الاوقات المناسبه. طبعا التوقيت شوفوا يكون له برضه بالجلسات او العلاقات او يعني المكان كمان يعني له وقته, يعني ممكن اعذر الشخص اني متى ما اكون مش مرغوبه معه في الكلام او مش تمام في يعني الوقت توقيت او المكان يكون مش مناسب ممكن, لكن انت تحس هذا الشخص انه اكثر من مره انك انت تتردد عليه او كنت في العمل مثلا معه ويكون بنفس الحال خلاص انت
0: انسحب
3: العرق وسيح دمه يعني.
0: صحيح
3: صح ولا لا؟
0: صحيح.
3: لكن
0: صحيح.
3: بعضهم المصيبه انه في بعض حالات يا عدنان بيقرطصوك يعني بيعطيك كلام نعم انه مرتاح وانت تشعر اني هذا هذا النوع اعرفهم يقرطصك بالكلام وهنه والابتسامة الصفرة دي ويكلمك وكأنه وانت تشعر انه كله كذب كذب انك مش مرغوب في الحديث معه ولا الجلسة ولا شيء ولا كذا زي هذه العلاقات. ليش اني بسألهم؟ ليش اني مش عاجبتك؟ ليش انا ما قلت معك؟ ليش انا بأفرض نفسي على خلاص لهذا خارج نفسك وقطع العرق سيح نمه وتخارج من علاقته يعني اذا كنت تحس نفسك انك مش مش مرغوب. ومع الأسف يا عدنان في فئة وبالذات لما يكونوا الشباب أو أطفال أو بنات يكونوا عندهم مش فاهمين الحياة بتلاقي جدا مسكين وعلى نياته وبتلاقي مستمر في هذه العلاقات لدرجة أنه يشعر أنه ينتهزوا يستقلوا وينتهزوا فرص أنه مسكين يلكلك عليهم من كثر ما يكون يحب هذا الأشخاص أو ذي الشلة أو ذي الرفقة أو ذي العلاقات تتعاملك فبتلاقي بيسمع معهم وكذا حتى يستقلوا وهم مش مرغوب معهم بس ومش فاهم. لكن الحمد لله حيانا زي ما قلت لك في ناس توعى وتفهم انها مرغوب فيها او مش مرغوب وهذا هو الافضل بصراحه.
0: السلام عليك استاذة منى.
3: شكرا جزيلا. شكرا
0: الله يسلمك. لا شكر على واجب استاذة منى. طبعا استاذة منى صح يعني طرقت الشيء الصحيح انه اقطع العلاقه واقطع العرق سيل دمه. طيب من ناحيه انه قلت لا اساله يعني هذا إذا كانت من أول مرة, أما من كل مرة تجلس تتكلم معه هو يتساقلك أو يستخدم الأسلوب اللي زي ما قالت أستاذة منى الضحكة هذه الصفراء ولا أو طيب إن شاء الله يعطيك رؤوس أقلام هذا خلاص تجنبه تجنبه. وزي ما قالت أستاذة منى إنه اقطع العرق وسيل دمه. إما أنه أنا قصدي لما كنت أقول لا اسأله مالك إيش في أنا غثيتك هذا إذا كانت لأول مرة يعني أجيت تكلمه وهو كان قالب صورة أيوة أعرف إيش السبب يعني علشان لما يجي واحد يسألك قل له والله الموضوع واحد اثنين ثلاثة. أما أنه كل ما كل مرة تشوفه وتكلمه وهو قالب صورة عليك أو يعطيك طيب إن شاء الله هذا خلاص هذا اقطع العرق سيل دمه. نشوف الحم رياض إيش بيقول. ألو مرحبا عم رياض.
4: هلا مرحبا عدنان.
0: هلا بسيد الناس يا مرحبا فيك.
4: كيف حالك حبيبي؟
0: والله الحمد لله بخير كيفك انت؟
4: وين وين احمد خليه ينزل من الجبال.
0: مين؟ ها خلاص
4: احمد وين في الجبال خليه ينزل من المرحة.
0: قد قلت له انزل عشان اذا ما بالنهاية ما اقتطع الاتصال.
4: الله يا قلبي
0: حياك حياك يا عمري.
4: الله يعطيك العافية عدنان.
0: الله يحفظك.
4: اقول لك
0: اسمعك
4: يا عدنان.
0: ها
4: في مثل عندنا عدني يقول لحظة في مثل عدني يقول معي انت معي
0: ايوه اسمعك انا اسمعك بس انت الحين ملص الراديو تسمعنا من الراديو ولا تقفل الراديو حلو
4: في مثل عدني يقول دي ميزان مرة ما بها مرتين.
0: الله عليك اكيد
4: دي ميزان مرة ما بها مرتين انسان يعني يضحك لك ولا لا لا لا هذا احساس احساسك انت اذا كنت صح بس اما أما إذا كان إنسان ما السام الصفراء ومدري لازم تقطع عرق وتريح دمه عندنا قالتونا
0: أكيد ما بيستفاد عند الصدام أنا ما فيش
4: بالضبط والله العظيم معنان الله يعطيك العافية حبيبي
0: الله يعافيك يا رب تسلم الله يسلمك يا عمرياض في امان الله طبعا اشكرك يا عمرياض طيب عم رياض يقول خلاص يعني لا تحتاج ابتسامه صفراء ولا خضراء ولا زرقاء شخص تحس انه انت غير مرغوب او غير مقبول عنده اقطع علاقتك معه نهائيا ليش ليش التقلبات انا يعني هذا كل واحد اللي فيه مكفي تزيد انت يعني تزيد تغلق الباقي ليش فالاشخاص يعني متى تعرف انك ان وجودك غير مرغوب فيه زي ما قالوا كل المتصلين وناخذ كلامهم بعين الاعتبار اشخاص زي ما قلت انا برضو لاول مره ممكن تعرف ايش السبب اما لعده مرات وانت تحاول تتكلم معه طز فيه الله معه والله العظيم انت الواحد الان يشتري راحته بالوضع اللي احنا نعيش فيه نشتري راحتنا لانه كم بتجلس تستحمل وكم بتجلس تستحمل الاشخاص وتتعب نفسك وحالتك النفسيه يلا تريح حالك وتريح اسرتك اللي معك وعائلتك وخلاص فاللي باقي معك حطه في الراس وعامله بالمثل نصير ان احنا نعامل الشخص بالمثل لدرجة إذا وصلت إنها نوصل لعلاقات تقلبات وقلة بصور وتجلس تتكلم معه وماسك الجوال هنا على طول زي ما قالوا متصلين حبايب قلبي دائما إنه إحساس هو إحساس خلاص يا أحس فيه بنبرة صوته بكلامه بحركاته بنظراته بتعامله هنا خلاص أنا أقفل عليه وزي ما يقولوا الأستاذ منى والأستاذ العام رياض أنه اقطع العرق وسيل دمه خلاص ويمسح كل شيء ويبدأ صفحة جديدة مع أشخاص آخرين واللي سبر سبر واللي ما سبرش الله معاه فمستمعينا في كل مكان سعيد جدا بكل متصل معنا في هذه الحلقة كما أنا سعيد جدا بتواصلكم وبكلامكم الطيب وبتوجيهاتكم وباختياراتكم وقصصكم وتجاربكم لحلقاتنا ولكل مواضيعنا اللي يتم طرحها في حلقاتنا من برنامجنا المسائي دردشة كنت أتمنى أم حمزة وكنت أتمنى الكثير يتواصلوا معنا ولكن بإذن الله تعالى في الحلقات القادمة نستقبل كافة صالتكم وكافة كلامكم الطيب اللي يريح قلوبنا وقلوب كل مستمع لنا في برنامجنا المسائي دردشة أترككم برعاية الرحمن وإن شاء الله تكونوا بأحسن حال وربنا يجنبنا كل بلاء وباء ويجعل يمننا شمالها وجنوبها في أكمل حال ودائما بعيدا عن كل دمار وربنا يوفقنا ويوفق جنودنا البواسل في الجبهات درع الوطن والعمالقة وننتهي من هذا الكارثة التي حصلت لنا في تصبحوا على خير وأشوفكم في حلقة قادمة عدن يا اف ام

وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية، أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة بإشراف نخبة من الاستشفاء.

0: الصحيين وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق، تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فوري ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 7821174410، عدن خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيراً عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
4: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
0: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
4: الدراسات الإسلامية،
0: الشريعة والقانون،
4: إدارة الأعمال،
0: المحاسبة،
4: الإدارة الصحية،
0: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
4: تقنية المعلومات IT،
0: نظم معلومات،
4: علوم الحاسوب.
0: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان، أو للتواصل عبر الأرقام التالية
4: 022-52-966 أو
0: 782-791-333. سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
4: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
5: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
6: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال إنه اخترق جوالي.
7: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
6: يا بابا،
8: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
7: اسمعيني يا بنتي، أول شيء أنا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا، خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقف عند حدها.
6: بس يا بابا لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
7: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. أنت ما غلطتي، الغلط عليه، أنا بجنبك ولا يمكن أسمح لأحد أن يأذيش. الابتزاز الإلكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت، الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فورا.
9: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
10: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
11: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: أنتم الآن على أثير إذاعة عدنية FM 89.1. عدنية FM، أثيرنا يوصلكم. عدنية FM، لون جديد.
5: لون جديد.

0: عدنية اف ام تقدم مسلسل غير قابل للنشر مع محمد سلام.
1: عدنية اف ام لون جديد. جديد.
2: الحلقة السادسة.
3: مش فاكر يا سعادة البي.
4: مش فاكر يا ضيا. مش فاكر ازاي؟
5: هو ايه اللي ازاي بيقول لك مش فاكر؟ هو بالعافية انا مش فاهم انت ليه عايز تدبسني في الحادثة دي وخلاص. انا في بيني وبينك حاجة يا جدع انت؟
4: ما كانش فيه، بس من دلوقتي فيه يا ابن الرفاعي، ومش هسيبك غير لما اعرف انت بتنكر وجودك هنا ليه.
5: بص يا
3: ضياء يا باشا، اسمي ضياء.
5: اهدى كده وخد وقتك وحاول تفتكر، لان شهادتك دي هتفرق كتير قوي. فاهم يا ضياء؟
3: فاهم يا بيه، فاهم. بصراحة مش فاكر حقيقة يا باشا، مش قادر اتذكر.
5: ده من كام ساعة يا ضياء؟ مش من كام يوم. افتكر كويس.
3: عليك يا باشا، انا بيدخل لي كل يوم زباين كتير، كل واحد ليه طلباته وليه حواراته، هفتكر مين ولا مين لمؤاخذة سعادة البيه؟ دي يعني دي حاجة استحالة اتذكرها.
4: يا ضياء ما تجننيش، الله يرضى عليك.
6: ما خلاص يا استاذ، هو الراجل هينكر ليه؟ حاجة غريبة والله.
4: طب فين سعيد؟
3: هناك اهو.
4: حلو. عم سعيد تعالى، عم سعيد تعالى. فاكر لما وقعت المايه على هيثم الرفاعي النهارده وقعد يزعق لك؟
6: ايوه فاكر.
4: اهو يا جماعه الحمد لله.
6: بس ده ما كانش الليله دي، كان امبارح او اول امبارح باين.
4: لا كان الليله دي يا عم سعيد. افتكر ربنا يبارك لك.
6: ما انا بقول لحضرتك حصل فعلا، بس امبارح مش النهارده.
5: انت متاكد؟
6: متاكد يا باشا، انا ما بنساش.
4: هو في ايه؟ في ايه بالظبط؟ مالك انت وهو؟ انتوا خايفين من ايه؟ قولوا كلمة حق، محدش هيقدر يعمل لكم حاجة. اتكلموا.
5: لسه مصر اني كنت موجود وهتكذب كل الناس دي؟
4: ايوه هكذبه، ومستحيل اكذب عينيا. هيثم الرفاعي كان موجود هنا وكان قاعد على الترابيزة دي، هو واسماعيل عبد الدايم وفرح. حضرة الظابط انا مصر على اقوالي، انا مش هكذب عينيا.
6: قول بقى لوحدك. تمام كده يا باشا، ممكن نمشي؟
5: تمام يا استاذ اسامة، اتفضلوا.
4: استنى، اللي في خدك ده هيثم بيه؟ مين اللي خربشك كده؟
5: ده ايه الرخامه والسقاله دي؟ انا ما شفتش كده في حياتي.
6: واضح ان الاستاذ كان نفسه يطلع وكيل نيابه بس مجموعه ما جابش.
4: طب ممكن بقى ما تتهربوش من السؤال؟ الخربوش ده اصله شكله جديد، ارجوك يا فندم خليه يجاوب.
5: لا ده انت راجل فاضي بقى. عن اذنك يا سعاده الباشا، يلا يا استاذ اسامه. معلش يا استاذ هيثم، جاوب على السؤال ده، خلينا نخلص.
6: ده مش خربوش.
4: ايوه حلو قوي. امال ايه بقى؟ خناقه؟ اصل واضح كده ان كان حد ماسك في رقبتك وبين عليه ضوافر طويله وحاده، شكلها ضوافر واحده ست.
5: ايه ايه ايه ايه يا ابني الوهم اللي في خيالك ده؟ انت بترسم حوار في دماغك وتصدقه كمان؟ مش عارف. كل الحكايه يا فندم ان كنت بحلق دقني بمكنه الحلاقه واتعورت بس كده.
4: يا سلام، هيثم بيه بيحلق دقنه بنفسه وبمكنه حلاقه موس؟ مع ان منصور بيه اكبر مستورد لمكن الحلاقه الكهرباء في مصر، سبحان الله.
5: تمام، تقدروا تمشوا يا استاذ هيثم.
4: يا فندم ده مش شكل جرح حلاقه خالص، دي خربشه واضحه جدا يا فندم. ارجوك
5: انت يا استاذ صالح، كفايه. انا سايبك من الصبح تعمل اللي انت عايزه عشان ما اقدر صدمتك على صاحبك اللي مات، بس مش للدرجه دي. يا ريت تفضل قريب مننا يا استاذ هيثم عشان ممكن نحتاجك تاني.
7: تحت امرك يا فندم وتحت امر الشرطه في اي وقت.
4: ما خلصتش يا هيثم، هنتقابل تاني.
7: مش بقولك انت طيب قوي؟
8: كل يا حبيبي كل، انسى وما تفكرش في اي حاجه.
9: وانت يعني شايفاه مقطع نفسه من التفكير؟ ما هو قاعد يدفح اهو ولا على باله. انت ما عندكش دم يا ابني، انت قاتل واحد بني ادم.
5: طب اعمل ايه؟ هو انا كان قصدي اموته، هو قدره كده يعني، دي حاجه بتاعت ربنا.
9: لا وانت بتعرف ربنا قوي، عاجبك القرف اللي احنا فيه ده؟
8: يوه، لو سمحت يا منصور، لو عندك كلمة كويسة قولها له. ما عندكش ما تكلموش خالص، هو مش ناقص. الموقف صعب عليه يا حبيبي.
9: وصعب عليا، بس واضح انكم مش حاسين بأي حاجة ولا فاهمين أي حاجة. أوسى بيتعود يعمل المصيبة وبابي يتصرف عادي ولا في دماغه.
8: أديك قلت، اتصرف بقى زي كل مرة وكفاية تأنيب في الولد.
9: المرة دي مش زي كل مرة يا هانم، دي جريمة قتل. انت فاهمة يعني ايه جريمة قتل؟
8: طالما الموضوع صعب زي ما بتقول، يبقى فكر وركز وشوف هتعمل ايه وتطلعوا منها ازاي.
9: والله ان كان عليا ما عايز افكر ولا عايز يطلع منها، خليه يدخل السجن مع المجرمين وقتلين القتلة عشان يتربى.
10: اسمح لي منصور بيه، سهير هانم عندها حق، لازم نهدى شوية ونركز، الوقت اللي بيعدي ده كله مش في صالحنا.
9: خلي الواد ده يغور من وش السعادة يا هانم، أنا مش طايق أشوفه.
8: خش نام دلوقتي يا حبيبي، ما تفكرش، نام على طول يا أوسف.
10: حاضر يا مامي، تصبحي على خير.
9: ايه موقف التحقيق دلوقتي يا يوسف؟
10: اخر حاجه تم اثباتها في المحضر ان هيثم بيه ما راحش الكافيه من الاساس، وكان عنده اسامه الصاوي، وكل الشهود في الكافيه قالوا زي ما احنا فهمناهم بالظبط.
9: اوعى حد فيهم يغير اقواله، اوعى.
10: ما تقلقش خالص، ما يقدروش يقولوا غير اللي احنا عايزينه، بس بصراحة

0: برضو ما شافش حاجة. اللي تخاف منه بجد صاحب الحكاية اللي شاف كل حاجة.
1: صاحب الحكاية الله يرحمه خلاص.
0: والبنت اللي كانت معاه لو فاقت واتكلمت. يوسف انت تقدر تخلص موضوع البنت دي صح؟ ها
1: هو في حاجة يوسف عتل فيها قبل كده يا باشا؟
0: عمرها ما حصلت الصراحة، وعشان كده انا بعتمد عليك في كل حاجة يا جو.
1: احنا تلامذتك يا بص.
0: الساعة دلوقتي 5 الفجر، خلال ساعتين بكتير اسمع تم.
1: اعتبره تم يا باشا. بس وقف هنا. هي دي المستشفى؟ تعال انت معايا، وانت خليك مدور على العربية وجاهز.
2: تمام يا يوسف بيه.
3: احنا هنخطفها انا وانت بس يا ريس.
1: ايه هنخطفها دي يالا؟ احنا مجرمين عشان نخطف بنات الناس؟
3: امال جايين نعمل ايه سيادتك؟
1: تعال ورايا بس وما تنطقش بولا كلمة، وانت تعرف هتعمل ايه. المح كده في كام واحد قاعد على البوابة؟
3: واحد بس.
1: حلو قوي، جاهز ال

0: جايين نعمل ايه سيادتك؟
1: تعال ورايا بس وما تنطقش بولا كلمه، وانت تعرف هتعمل ايه. المح كده، في كام واحد قاعد على البوابه؟
2: واحد بس.
1: حلو قوي، جهز الخمسه.
3: الصبح يا استاذ من 9 لواحده ومن 2.
1: 9 ايه وواحده ايه بس؟ احنا ما نقدرش نقعد ده كله. اعمل معروف دي وما هتتجنن عليها. خد يا ريس، صباح الفل.
3: صباح الجمال، اهو ده الصباح. بس ده كتير يا بيه.
1: ادعي لها بس تقوم بالسلامه. قول لي بقى نلاقيها فين.
3: لا لا، مش هتعرفوا توصلوا لها لوحدكم، تعالوا معايا.
1: ايه المستشفى الزباله دي؟ انا اختي تدخل مستشفى بالمستوى ده؟
3: بيني وبينك، هي فعلا مستوى مش قد كده، بس كل المستشفيات العام كده.
1: واحنا ليه نعالجها من الاساس في مستشفى عام؟ انا مش هقدر اخليها في مستشفى خاصه يعني.
3: من هنا يا بيه، من هنا. اهي اهي اهي، دي اخت حضرتك.
1: اختي اختي حبيبتي، عملوا فيك ايه يا حبيبتي؟ ما بتردش عليها ليه؟ ها ما بتردش ليه؟
3: اللي اعرفه ان لسه ما فاقتش. استنى اندهلك الممرض يقول لك حالتها بالظبط.
1: لا لا لا لا، ما فيش داعي، خلاص. انا لا يمكن اسيبها في المكان ده ولو دقيقه واحده. دي مرميه رميه الكلاب، ده ما حدش سائل فيها.
3: طب ما تستنى لما تفوق الصبح احسن،
1: عشان تكون ماتت بقى ولا ثانيه واحده. شيل معاها، شيل معاها يا اخويا، شيل.
3: طب معلش انا اسف، ممكن بطاقه حضرتك؟
1: بطاقه ليه؟ هو انا المصاب؟
3: بعد الشر عليك يا بيه، عشان اسجل ان حضرتك استلمتها. اجراء روتيني كده ملوش لازمه.
1: اديك قلت ملوش لازمه. وبعدين انا بطاقتي في العربيه.
3: يا سيدي مش مهم البطاقه، اسم سيادتك ايه؟
1: ماجد.
3: ايوه ماجد. ايه؟
1: ماجد ابو المجد عبد المجيد. والنبي ساعدنا بقى يا ريس، ساعدنا. والنبي شيل شيل اخويا معايا، شيل. اه حبيبتي اختي.
4: شد حيلك يا مدام صفاء، ده قضاء ربنا وما نقدرش نقول فيه حاجه.
5: ونعم بالله، انا لغايه دلوقتي مش مصدقه يا استاذ صالح. من ساعه ما بلغوني امبارح بالليل وانا حاسه اني في حلم.
4: انا كمان مش مصدق، ده انا شفته قبل ما يتوفى بساعه واحده بس.
5: اسماعيل ما كانش راجل عادي يا استاذ صالح، ده كان راجل حنين بيحب كل الناس، والناس كلها بتحبه عشان طبته قلبه الابيض ونيته الصافيه. يا اسماعيل، عمري ما هنساك يا حبيبي مهما حصل.
4: فعلا عم اسماعيل ما يتنسيش.
5: راح وساب لي حمل كبير قوي قوي يا استاذ صالح، قوي. 4 بنات، ربنا يقويني عليهم.
4: معلش معلش مدام صفاء، انا اسف السؤال، بس هو ما كانش سايب اي قرشين؟ يعني فلوس في البنك، اي حاجه؟
5: ابدا، الله يرحمه كان نزيه، وما كانش مخليني انا والبنات محتاجين اي حاجه. وللاسف عمرنا ما عملنا حساب يوم زي ده، كل اللي يجي كان بيروح في ساعتها.
4: فعلا كان اللي في ايده مش ليه.
5: الحمد لله، لان رب مش هينسانا ولا هينسى بناتي.
4: ده اكيد يا مدام صفاء، وانا معاكم، لو احتجتوا اي حاجه انا مش هتاخر. اعتبريني عم البنات بالظبط.
5: عارفه والله عارفه، ربنا يخليك ويكبر بخاطرك يا رب.
4: طيب امسكي دول يا مدام صفاء.
5: ايه دول يا استاذ صالح؟
4: ده جزء من مبلغ كده كنت مستلفه من عم اسماعيل الله يرحمه، وشويه كده ان شاء الله هو هجيب لك باقي المبلغ.
5: خد فلوسك يا استاذ صالح، مستوره الحمد لله.
4: بقولك مش فلوسي، دول كانوا سلف.
5: وهو المرحوم كان حالته حاجة عشان يسلف مبلغ زي ده؟
4: يمكن كانت ساعتها معاه. امسكي دي فلوس بناتك.
5: متشكرة قوي يا أستاذ صالح، ربنا يبارك فيك يا رب. هما لسه ما مسكوش اللي خبطوا؟
4: لسه، بس هيمسكوا قريب إن شاء الله.
5: منه لله البعيد، يتم البنات وخرب البيت.
4: هيتمسك يا مدام صفاء وهياخد جزاءه إن شاء الله. انا همشي دلوقتي وهبقى اجي اطمن عليك وعلى البنات تاني.
5: كتر خيرك يا استاذ صالح. صحيح لسه الدنيا بخير.
6: عدنية FM 88.9، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 88 فاصلة 9 عدد جائز ام
1: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غيرك جوايا
0: 88 فاصلة 9
2: اليوم همش الليلة تعدي يلا كله معايا يقوم الليلة ليزي
0: عدد جائز ام

0: في مشاريع البناء، لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول، جودة واحدة، من الأساس للتشطيب.
1: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
2: صحتنا في تغذيتنا، في تغذيتنا. عزيزتي الأم، يحتاج الطفل خلال مراحل نموه إلى كميات متزايدة من الأطعمة المغذية. عند بداية الشهر التاسع وحتى نهاية الشهر الحادي عشر تزداد احتياجات طفلك من الطعام. فلا تنسي إلى جانب الثلاث الوجبات الرئيسية أن يتناول وجبة خفيفة صحية مثل الزبادي أو الفواكه أو الجبن أو بيضة، إلى جانب الرضاعة الطبيعية لضمان نمو صحيح وتغذية صحية. مع تحيات وزارة الصحة العامة والسكان وبرنامج الأغذية العالمية ومنظمة الإغاثة الدولية. منظمة الإغاثة
3: الدولية. 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
4: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
3: 90 مول،

0: المتعات ورفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكافيه.
2: انا رهف طول اليوم وانا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت اقدر ادير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما اخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلاً خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اعلم أن صحتك النفسية لا تقدر بثمن، لذا اجعلها من أولوياتك في الحياة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
4: ألا عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر، وأنا أخاف، من أنا إيش أقول له إيش أفعل؟
5: اسمعيني يا بنتي، لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
6: أهلين أخي، كيف حالك؟
5: الحمد لله.
6: متى وصلت من السفر؟
5: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها والأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
6: يا أخي هذه عادات نوس الفرة ولا بيحصل حاجة
5: يا أخي. الزواج
6: لا لا لا.
7: يا شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك؟ ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
6: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر، ستر للبنت، والآن أنا نادم ما شد الندم.
8: التعليم أيضا ستر، أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح، وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
9: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
10: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
11: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
12: صباح الورد مع عليا محمد، من الأحد حتى الخميس، من الساعة 9 حتى 10 صباحا. عدنية اف ام، لون جديد.
13: لك معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003، واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.

0: حارة.
1: اتحرر اتحرر.
2: نمتي؟
3: ما اشتمقت.
2: كيف دايما عم تحكي؟
4: روحي.

0: اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام، لون جديد.
1: انا علاء، الصراحة انا جدا سعيد لان تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لانه عن طريق الواتساب فقط قدرت اسدد فواتيري واشحن رصيدي واحول فلوس لاخي اللي بطرف الدنيا، كمان استعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: الو عمي، ابي قال يزوجني الشهر الجاي، انا لسه في المدرسة ما اقدر، وانا اخاف من انا ايش اقول له ايش افعل.
3: اسمعيني يا بنتي، لا تهتمي، انا بكلم ابوكي.
4: اهلا اخي، كيف حالك؟
3: الحمد لله.
4: متى وصلت من السفر؟
3: الان وصلت. سمعت انك ناوي تزوج بنتنا الصغيره. والله اني مصطوم يا اخي منك، البنت عادها صغيره بالمدرسه. يا اخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا، ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة، ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها والأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة، ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
4: يا أخي هذه عاداتنا وسلفنا، ولا بيحصل حاجة
3: يا أخي. الزواج
4: لا لا لا

0: هي شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
1: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر، ستر للبنت. ولا أنا نادم ما شد الندم.
2: التعليم أيضا ستر، أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح، وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
3: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
4: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب أن نعترف بالألم والوجع النفسي الذي نشعر به، وعندما ينتابنا هذا الشعور علينا أن نطلب المساعدة والدعم والمساندة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج، تبن، صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
1: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية: 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.

هبتك وجداني طماتك في حناني وهبتك وجداني وبقيت ملك ايديك طماتك في حناني وهبتك وجداني طماتك في حناني وهبتك.

على بالي حبك دايما على بالي على بالي على بالي حبك دايما على بالي وبتمنى قبلك بكرة يا حبيب قلبي يا غالي.

وبتمنى قبلك بكرة يا حبيب قلبي.

0: فاتتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد، لون جديد بكل المقاييس.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
2: عدنية اف ام.
3: إن جل الذنب فأنت أجلل،
4: يا الله،
3: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.